0: ورجعنا من تاني معاكي ومع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الصبر، والصبر هو أكتر سلاح نواجه بيه المواقف الغير متوقعة في الحياة. لكن في عصر السرعة اللي احنا بقينا فيه، الصبر بقى عملة نادرة وبقى أمر صعب جدا. لكن الحقيقة بتقول إن رغم سرعة الحياة، فالقرارات اللي بناخدها بهدوء بتكون هي دايما القرارات الأفضل، وبتكون هي دايما القرارات الصحيحة. ودلوقتي مع فاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
3: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا نعمي، قصتي قصة حزينة. أنا من شعب الله، متجوزة وعندي ولدين، وفي يوم حصل جوع في أرضنا، فقرر جوزي إننا نهرب ونسافر لأرض تانية. أنا فعلا غلطت، لأني كان ممكن أقنعه إن ربنا مسؤول عننا حتى وسط الجوع، وسافرنا. المشكلة إن الأرض اللي إحنا رحناها ما كانوش بيعبدوا ربنا. بعدها بشوية جوزي مات، وأولادي الاتنين اتجوزوا لكن ما كانش عندهم أولاد، وبعد 10 سنين ماتوا أولادي كمان، وكان لازم أخد أهم قرار في حياتي، إني لازم أرجع لأرضي وأعيش وسط شعبي وأعبد إلهي. اتعلمت درس مهم، إني لما باخد قرار من غير ما استشير ربنا بيكون لي آثار سيئة جدا في حياتي.

سمعنا نعمي امرأة مؤمنة وعارفة مين هو الله، لكن وسط التجربة هربت وفكرت بطرق بشرية، وكانت النتيجة حياة مليانة

حزن وفقدان للزوج والأولاد، بس الجميل إنها اعترفت بغلطها وقررت الرجوع حتى لو مر وقت مؤلم. مش عيب إننا نغلط، لكن المهم نعترف بالغلط ونتوب عنه. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. فكري في قرار لازم تاخديه واسألي نفسك، هل أنا صليت وأخدت رأي ربنا قبل ما أخد القرار ده، ولا اعتمدت فيه على نفسي على خبراتي؟ مش لازم أبدا تستعجلي في أي قرار أنت ممكن تاخديه، لكن لازم تكوني متأكدة أن ربنا موافق عليه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش أنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب لو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع يوسف وخوته، وكيف يوسف خلاهم يعرفوا أنه هو أخوهم اللي باعوه زمان. وطبعا يوسف طمن خوته وقال لهم اللي صار من زمان هذا أمر من الله، بيش أنا نجي مصر ونقعد الحاكم على مصر بيش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما تموتش الخلق، وخصوصا بويا وإنتو. طبعا يوسف أمر أن خوته ياخذوا كالم معاهم زيادة، يعني أكثر من اللي مطلوب، وياخدوه الفلسطين باش يروحوا ويحكوا لبوهم ويخلوه يشوف ويطمنوه ويجيبوه معاهم. طبعا فرعون لما عرف وعرفت الناس في مصر أن هذوما أخوت يوسف افرحوا واجد، لأن فرعون والناس في مصر كانوا يحبوا يوسف واجد. فقال فرعون ليوسف خلي أخوته ياخذوا القمح اللي يبوه والدبش اللي يبوه، ياخذوا كيف ما يبوا حمير ويعبوا ويشيلوا البوك، ولما يوصلوا غادي يجيبوا بوك وهلم كلهم معاهم وجوا يسكنوا هنا في مصر، ونحن نعطيهم أرض كويسة وصابة يعيشوا فيها ويتمتعوا بخيرها وتحت حمايتي، ونعطي كل واحد ملك خاص من عندنا شخصيا وبأمر ملكي من عندي، فخليهم يطلعوا ويستعملوا كراريس من عندنا، لأن هذاك الوقت مشهورة مصر والفراعنة مشهورين بالكراريس، يعني كانت حاجة كيف ما نقولوا نحن الشاحنات اللي توا يعني الفخمة والكبيرة اللي تشيل في البضايع، فكانت الكراريس مشهورة بها مصر، وكانت من الكراريس كلها يعني ملك الفرعون، فهو خصص من عنده كراريس باش خوت يوسف يمشوا عليها مش يمشوا عليه كرعيهم.

وصار اللي قال عليه فرعون. وفعلا دز يوسف مع خوته كراريس فرعون معبية تموين، وعطاه كل واحد من خوته دباش خاص، لكن بنيامين عطاه حاجات واجدة أكثر من الاخرين. ودز عشان يعطوا البوه هديته اللي هي 10 حمير محملة بحاجات واجدة من مصر غالية وما فيش كيفها في الأرض كلها، و10 حمير أخرى كيف محملة بالقمح والوكال. ووصى يوسف خوته أنهم ما يتعاركوش مع بعضهم في الطريق ولا يديروا أي مشكلة بسبب الوكال والفلوس. طبعا لما وصلوا شوربوهم في فلسطين قالوا له إن ولدك يوسف راهو مازال حي، وهو راهو اللي توه حكم على مصر ومسؤول على مصر كلها وعلى العالم من ناحية التمويل، لأن مصر كانت هي المركز ذاك الوقت اللي صدروا منه القمح للعالم. كانت مفاجأة كبيرة ليعقوب وما قدرش يصدق، لكن لين ما حكوا له قصة كلها وسمع منهم اللي شافت عيونهم في مصر. وقالوا له شن دار يوسف معاهم وشن أعطاهم وشن قال لهم حيدير معاهم، وكيف فرعون أصدر أمر ملكي منه إن ياخدوا أرض كبيرة في مصر صابة لهم وملك خاص بسميهم كل واحد. الحاجات اللي دزن فرعون ويوسف اللي يعقوب يعني الكراريس والحمير المعبية خلاته يعرف ويفهم إن الله أراد هالشي يكون لغرض وحكمة منه. وقال يوسف والذي مازال حي لازم أنا نمشي ونشوفه قبل ما نموت. وسافر يعقوب وخذا معاه هلا كلهم وسافر شور مصر. هم في الطريق قدموا ضحية الربنا في مكانه قال له بير سبع اللي هي توا مدينة بير سبع المشهورة في فلسطين. وفي الليل وهو راقد شاف حلم إن ربي ينادي عليه وقال له يا يعقوب يا يعقوب. فجاوب يعقوب وقال يا ربي أنا في حضرتك. نعم. فقال له ربي ما تخافش يا يعقوب، عدي شور مصر، أنا حنكون معك غادي وحنديرك أمة كبيرة وحتشوف ولدك هو اللي حيسكر عيونك لما تموت. أنا اللي دزك غادي وفي وقت المناسب حنرجع أحفادك للأرض اللي وعدت بيها بوك وجدك من قبل مرة ثانية. في الصبح صبا وهو متشجع لما دعياله وكملوا رحلتهم شور مصر. ولما قربوا منها دز يعقوب ولد يهودا باش يمشي يسبقهم ليوسف ويقول لنا رانا وصلنا. ولما عرف يوسف أن أبوه وصل لمصر ركب عليه كروسته الخاصة وعدى باش يستقبله، ولما شاف حضنه وبكى واجد وقال يعقوب توا الحمد لله هالوقت نموت وأنا متريح بعد ما شفتك بعيوني قبل ما نموت وعرفت أنك حي يا ولدي. ولما وصلوا أرض مصر عدى يوسف وخذا 5 من خوته وقدمهم لفرعون ونشدهم فرعون وقال لهم أنتوا شن شغلتكم؟ قالوا له نحن رعيان سعي، لو تقدر تسمح لنا حضرتك نعيشوا هنا في مصر ونرعوا السعي. فقال فرعون اليوسف يا يوسف خليهم يعيشوا في أرض جسان بيش ياخذوا بالهم من السعي متاعه، وسكنهم يوسف وريحهم في أرض جسان كيف ما قال له فرعون. طبعا يوسف اختار لهم مكان اسمه رامسيس في جسان، وكانت هذه هي الأرض اسمها يعني من أحسن وأخير أراضي مصر. فصار اللي قال عليه فرعون إن خوت يوسف يسكنوا في أرض صابة ومن خيار مصر. وبعدها جاب يوسف بوه باش يعرف عليه فرعون ونشده فرعون كم عمرك؟ فجاوب يعقوب وقال له حياتي كلها 130 سنة شوية وصعبة مش كيف سنين اللي عاش أبويا وجدي. فبارك يعقوب فرعون وبعدها طلع من عنده. ويوسف خلى أخوته عايشين في المكان اللي اسمه رامسيس في منطقة جسان كيف ما قال له فرعون. فاستقروا غادي هم وأبوهم وعيالهم وبقى عندهم ممتلكات في مصر باسمهم كيف ما أمر فرعون، وبدأ يزيدوا في العدد وتكاثروا بشكل غريب. بعد ما وصل يعقوب لمصر طبعا عاش فيها 17 سنة لحد ما بقى عمره 147 سنة وقعد شايب كبير وقرب يموت. فنادى يعقوب على عياله وقال لهم

تعالوا يا عويلتي حنقول لكم على حاجات اللي حتصير معاكم ولذريتكم في المستقبل. تعالوا اسمعوا بوكم قبل ما يموت. يا راوبين، راك انت اكبر عيالي اللي جبته في شبابي، لازم تكون الاول في الكرامه وفي الرتبه، لكنك قلق كيف موج البحر وهيك حتفقد مكانتك. يا شمعون ويا لاوي، انتوا كيف بعضكم متوحشين، غضبكم شديد وقاسي، هيك حتكون ذريتكم حتشتتوا في قلب العالم. يا يهودا، خوتك حيمدحوك وديما حتغلب اعدائك، ورا كل قرايبك حيكرموك، انت صرت كيف الاسد الصغير من يقدر يقرب عليك. من ذريتك حيجوا اللي يحكموا على شعبي لحد ما يجي اللي يقولوا عليه هذا الشبل من هذاك الاسد، وحيصير حكمة على شعبي بالعدل وكل الامم حطيعها. يا يوسف، انت شجرة مثمرة، فروعك حتزيد واجد، ذراعك تقوى بالقدير، الله اله يعقوب هو الراعي والصخرة لشعبة، هو اللي خلق السماوات والأرض، وبارك أجدادك حيباركك ببركات واجدة، البركات هذه أعظم من الجبال العالية وتوصل لآخر مناطق في الأرض. البركات هذه على راسك يا يوسف، لأنك أمير في وسط خوتك، وبارك يعقوب عيالك كلهم ببركات واجدة. ولما كمل كلامه رقد على السرير ومات، واتكى يوسف عليه وقعد يبكي. وبعدها أمر يوسف إنه يحنطوا جسم بوه، وهالشي استمر 40 يوم كاملة، واستمر العزاء في مصر على موت يعقوب مدة 70 يوم أخرى. ولما كمل العزاء حكى يوسف مع المستشارين متاع فرعون وقال لهم، بويا حلفني نحا نموت ولازم تاخذ جسمي لأرض كنعان اللي هي أرض فلسطين، وتدفني في جبانة هلي اللي فيها سيدنا إبراهيم وبوه سيدنا إسحاق، وهيك حيصير لازم نمشي وندفن بويا مع أجدادي. ووافق فرعون يوسف إن لازم يوفي بدينا ولازم يمشي يدفن بوه في جبانة أجداده. ودار يوسف كيف ما قال، ومشى ودفن بوه في جبانة. وبعد ما مات يعقوب خافوا خوت يوسف بلكش ينتقم منهم، فقالوا يا يوسف، بوك وصاك علينا قبل ما يموت إنك تسامحنا وتدير معروف معانا وتغفرنا ذنوبنا اللي درناها معاك لما كنت صغير، ونحن مستعدين نكون عبيدك لآخر عمرنا. فجاوبهم يوسف قال لهم، ما تخافوش، أنا مش حننتقم منكم ولا حندير معاكم شيء، ربي هو اللي حاسب الناس مش أنا، لكن الشيء المهم اللي راه لازم تعرفوه، الشر اللي راه من قبل درتوه ليا ربي غيره وقلبه خير عشان يستخدمني وننقذ الناس من الجوع والموت. ما تخافوش، أنا حنساعدكم ونساعد هلكم طول مناحي. وبعد ما مات يعقوب، يوسف وخوته وكل عيالهم وهلهم قعدوا عايشين في مصر في خيرها. وشاف يوسف قبل ما يموت أحفاد خوته لعند الجيل الثالث من عيال إفرائيم، ولما تولد لي ماكير ولد منسي عيال، حطم يوسف في حضنه باش يلعبهم. ومات يوسف وهو في سلام مع خوته، وكان عمره في الوقت هذا 110 سنة، وحنطوه وحطوا جسمه في تابوت في أرض مصر. وقبل ما يموت وصاهم كلهم قال لهم، أنا حنموت ونندفن هنا في مصر، لكن أنتم حتطلعوا من مصر وتمشوا فلسطين لأرض الميعاد اللي يعد بها الله بونا إبراهيم عليه السلام. وهيك يوسف خلى كل هلا اللي هم توا بقوا قبائل من أولاد يعقوب اللي سموا فيهم بني إسرائيل يحلفوا له، وقال لهم لما ربنا حيرجعكم لأرض فلسطين لازم تاخذوا جسم معايا. خوتي المستمعين، في الحلقة الجاية حنقول لكم شن صار في بني إسرائيل في مصر بعد ما مات يوسف. فإذا كان عندكم أي استفسار وإلا السؤال والله شيء مش فاهميننا، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، وإن شاء الله حنعطوكم إجابات وتفسيرات لكل الحاجات المش فاهمينها. وتوا نقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان لا تسأل لماذا أنا. مين فينا يقدر ينسى أرثر آشي، لاعب التنس الأمريكي الشهير وأسطورة ويمبلدون الحاصل على العديد من البطولات العالمية؟ اتولد أرثر في فيرجينيا في 10 يونيو سنة 1943 ميلادية، وكان من أصل أفريقي. وفي سنة 1966 ميلاديا وأثناء دراسته في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فاز ببطولة فردي للرجال وبطولة زوجي للرجال برضه لربطة كولجيت القومية. وفي سنة 1968 ميلاديا فاز ببطولة الولايات المتحدة الوطنية لفردي للرجال، وفي السنة نفسها فاز بكأس ديفيز. وهو يعتبر أول أمريكي من أصل أفريقي تختار الولايات المتحدة في كأس ديفيز، وفاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، وفي عام 1975 ميلاديا فاز ببطولة ويمبلدون من جديد. لكن في صباح يوم شعر صاحب أسطورة ويمبلدون بألم شديد في صدره وارتفاع في درجة حرارته، وزاد الألم جدا لدرجة أنه ما كانش قادر يستحمل، واتصلوا بالمستشفى ومنها دخل غرفة العمليات. وكانت أول عملية لقلب أرثر آشي اللي كان بعديها عمل عملية قلب مفتوح سنة 1983 ميلادي. من الوقت ده اتدهورت صحته وبقي جسمه مقوس وكتفه مرتخي. وفي سنة 1988 فاجأ أحد الأطباء وقال له أنك أنت عندك مرض الإيدز نتيجة نقل دم إليك أثناء العملية التانية. وبعد حزن جديد وألم مرير قرر آشي هو ومراته أنه يتعامل مع المرض كأنه حقيقة. أنه خبى المرض، لكن سنة 1992 قال للناس. لكن في الوقت ده كله كان دايما مطمن وهادي وفي سلام، لأنه كان دايما يحافظ على علاقته مع ربنا وكان بيصلي كل يوم، لدرجة أنه قبل النوم كان يصلي صلاة مشهورة ويقول يا رب أنت اللي بتطمني في وقت الحيرة والضياع، أنت نوري لما الحياة ضلت، أنت يا رب اللي بترجع

0: 5000 للمنافسة على بطولة الجراند سلام بفرنسا، اتبقى منهم 50 للمنافسة على البطولة، وفاز منهم 4، وفي الدور اللي قبل النهائي اتصفوا بقيوا 2، وفي الدور النهائي فاز منافس واحد اللي هو كنت أنا. ولما فزت وتسلمت كاس البطولة ورفعته في فرحة كبيرة، ما سألتش ربنا ليه أنا يعني. علشان كده وأنا في قمة ألامي برضو عليا ما سألش ليه أنا يعني. عزيزي المستمع، ده درس حلقتنا النهاردة. لما نقع في تجارب مختلفة من الضيق والألم والمشاكل، أول حاجة دايما بنقولها اشمعنى أنا يا رب؟ ليه اخترتني أنا يا رب؟ لكن خلونا النهاردة في حلقتنا نغير كلامنا ونقول للرب احنا بنشكرك، احنا بنخضع ليك، احنا واثقين فيك، انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف وقتك لحياتي شكله ايه. انا يا رب بسلمك قلبي، بسلمك مشاكلي حتى ألامي، واثق انك هتخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: بالأمس كنت أقرأ كتابا مترجما لأحد الدعاة المعاصرين تناول فيه موضوع القيامة هذا بالتحليل.
8: أعرف ذلك الكتاب، لكنني أختلف معه في طريقة تناوله للموضوع.
7: بحث موضوع القيامة وقام بتفنيدها وتحليلها يا عم قاسم.
8: بل سخر منها ومن المسيح.
9: سخر من المسيح ومن القيامة؟
10: نحن نتكلم ونتناقش ولا نسخر.
11: كل باحث مخلص يحترم رأي الآخر ولا يسخر منه.
8: يا أولادي، نحن لا نناقش آراء أو أفكارا أو نظريات، نحن نناقش عقائد وديانات ومقدسات. لذلك من الخطأ، بل هي خطية، أن نسخر مما نتناوله معا في حديثنا.
9: وماذا وجدت في ذلك الكتاب؟
7: يتناول موضوع دحرجة الحجر.
8: هو رد ساخر على كتاب لعالم غربي عن نفس الموضوع.
7: نعم، يتساءل هذا الداعية ويقول لماذا ذهبت مريم إلى القبر، وينفي ويستبعد فكرة الأطياب.
11: نحن في الشرق نزور القبور ولاء وذكرى واسترحاما لأمواتنا الراحلين.
8: هو ليس من الشرق ولا يعرف الكثير عن عاداتنا.
7: يقول أن مريم المجدلية ذهبت تبحث عن المسيح الحي.
10: الحي؟ الحي وهو مدفون في القبر ملفوف بالأجفان؟
8: يقول إنها بينما يوسف الرامي ينزل جسد المسيح من على الصليب أحست بنبضات الحياة في جسده.
7: ويقول أنها لما رأته في البستان وسألها لماذا تبكين، من تطلبين، كان يداعبها.
11: يداعبها؟ ما هذا اللغو؟ هذا كلام لا يليق.
8: وأخذ يسخر من ظنها أنه البستاني، ويقول إن معنى ذلك أننا سوف نقوم من الأموات بأجسادنا كجسد البستاني، وإن زوجاتنا لن يتعرفوا علينا، وغير ذلك من الاستظراف الممجوج.
7: وتناول فكرة تنكر المسيح في شكل البستاني بالتحليل، ولماذا تنكر ولماذا خاف من اليهود، وسؤال مريم عن مكان المسيح لتأخذه.
9: عندك كل الحق يا عم قاسم، هذا ليس تحليلا، هو استهزاء واستفزاز.
8: ويتمادى ويقول إن قول المسيح لها أن لا تلمسه يجعله كما لو كان به مس كهربي، وأنها حين لم تتعرف به فهي عمياء. وقوله إنني لم أصعد إلى أبي معناه المجازي أنه لم يمت.
11: أبي، يكفي هذا.
10: هذا كلام لا يستحق حتى الاستماع إليه.
7: أنا أيضا شعرت بأنه كذلك. حين وجدت الكتابة فرحت، إذ حسبت أن به شيئا يستحق الدراسة والقراءة، لكنني ندمت أن دفعت فيه ما دفعت.
9: كيف يكتب أحد كتبا كهذه؟ وكيف يسمحون بنشر مثل تلك السموم؟
8: الإنسان حر يكتب كما يشاء، ونحن أحرار نقرأ أو نقبل أو نرفض.
11: أنا أحترم الرأي المعارض العلمي المبني على دلائل وقرائن.
7: لأن صاحب الرأي المعارض يحترم أيضا عقولنا وعقائدنا.
9: فلنكمل يا عم قاسم، نكمل.

0: بعض المعاصرين من اليهود والقاديانيين من أتباع ميرزا أحمد في بلاد الهند وطائفة الأحمدية في لندن يقولون إن المسيح لم يمت على الصليب وأنزل من على الصليب حياً.
1: لم يمت، أنزلوه قبل أن يموت،
2: هكذا يدعون
1: وينكرون أنه سمر على الصليب.
0: لا تقول النظرية إن المسيح سمر على الصليب فعلا، وإنه قاسى جدا من الجلد والضرب والمحاكمة ونزيف الدم والألم،
3: ولم يمت برغم ذلك كله.
2: لم يمت، أغمي عليه فقط،
4: أغمي عليه وفقد الوعي مؤقتا،
1: ولم يكتشف أحد ذلك.
0: في ذلك الوقت لم يكن الطب متقدما، فحسبوه مات، حتى أن بيلاطس اندهش لموته السريع.
3: وماذا تم بعد ذلك؟
2: انزلوه من على الصليب طبعا، ثم وضعوه في القبر.
0: وبعد الراحة في القبر،
1: راحة في القبر؟ أتمزح يا عم قاسم؟
0: هكذا يقولون يا ابنتي، يقولون بعد الراحة والبرودة أفاق من إغمائه وخرج من قبره، وظن تلاميذه الجهلة أنه قام من الأموات.
4: وكيف احتمل ذلك كله؟
3: كان قوي البنية.
0: البعض يقول إنه تناول مخدرا حتى لا يشعر بالألم، والبعض إن التلاميذ طلبوا من بيلاطس أن يضع مساند تحت قدميه على الصليب.
2: فلم يمت، أغمي عليه فقط، حتى إنهم لم يكسروا ساقيه.
1: والحربة، ضربوه بالحربة،
2: خرج دم وماء، وهذا في نظرهم دليل عدم موته.
4: وبعد أن خرج إلى أين ذهب؟
3: وهل عرف تلاميذه أين ذهب؟ أو ذهب دون أن يعرفوا؟ وإلى أي مكان ذهب؟
0: تضاربت الأقوال، قالوا إلى بلاد الفرس، وقال ميرزا غلام إلى بلده كشمير في الهند.
2: وعاش حتى بلغ 110 سنوات، ثم مات ودفن، وقبره هناك في كشمير.
1: وهل هناك قبر للمسيح في الهند؟
0: هكذا قال ميرزا غلام، لكن كما يقول الأستاذ محمود العقاد في كتابه عبقرية المسيح، إن ذلك القبر بني بعد المسيح بمئات السنين لشخص يهودي اسمه آساف.
3: فالنظرية كاذبة،
4: ندرسها قبل أن نحكم عليها.

0: غرابة هذه النظرية أنها لم تخطر ببال أحد ممن عاصروا الصلب أو من جاءوا بعدهم طيلة القرون السابقة، بل ظهرت حديثا.
1: أنا أراها غريبة في قدرة المسيح على احتمال كل ما مر به من ألام ولم يمت.
2: فعلا، من بداية المسيرة نحو الصليب، الليل الطويل في البستان،
3: كان يصارع ويتألم وهو يرى ساعته قد قربت، حتى أن عرقه كان كقطرات دم.
0: ثم القبض عليه، ثم المعاملة الوحشية في دار رئيس الكهنة، ثم في دار الولاية،
4: والذهاب إلى هيرودس، والعودة إلى بيلاطس، والجلد.
1: أوه، لا تفكرني. يقولون إن الجلد الروماني أكثر الأنواع وحشية.
2: الجلد كله وحشي، جلد ومعدن وتمزق اللحم،
3: والسير إلى الجلجثة بعد الحكم عليه، وحمل الصليب الثقيل،
4: وعدم النوم،
0: والصليب، الصرخات، الاستهزاء به، الصفعات والبساق، الخيانة وهروب التلاميذ. ما هذا؟
1: من يحتمل هذا؟ لا أحد.
2: سمعت أن الكثيرين يموتون أثناء عملية الصلب من التعذيب،
4: وهذا منطقي جدا. الصلب عملية مميتة،
3: وبعد كل تلك الساعات وهو معلق والمسامير في يديه ورجليه وتاج الشوك على رأسه، ثم يطعنه جندي بحربة في جنبه
0: ولا يموت، يغمى عليه. وهل عرف تلاميذه ذلك؟ هل عرفوا أنه لم يمت؟
1: تلاميذه هربوا، لم يكن بجواره أحد غير يوحنا
2: ويوسف الرامي،
0: ويلفونه بالأكفان ويضعون بينها 100 رطل أطياب تلصق الأكفان ببعضها وبالجسم، ويضعونه في قبر بارد رطب وقت الشتاء في الفصح في أورشليم. لو كان مغميا عليه لمات حينئذ.
2: ويقوم بعد ذلك كله، يفيق ويقوم،
1: ويفك الأكفان ويضعها في مكانها ويزحزح الحجر ويخرج.
4: والجند والحراس، هل خرج بدون أكفان وبدون ملابس؟
3: لعله استعار رداء البستاني أو سرقه من حجرته.
0: ويجري بقدميه المجروحتين ويديه المفقوبتين وجنبه المطعون ورأسه المجروح، ويهرب من الجنود ومن الناس، ويظهر لتلاميذه نفس الليلة، ويقف قويا سليما ويقول لهم: سلام لكم.

0: وحسب الرواية أنه هرب إلى الهند أو فارس.
1: بعد أن بقي في فلسطين 40 يوما يظهر لتلاميذه، وبعد ذلك لم يتبعوه إلى الهند أو إلى بلاد فارس.
2: اختار البقاء ونشر فكرة القيامة في فلسطين.
3: لو تبعوه لأمكن نشر فكرة القيامة إلى أبعد من فلسطين، في العالم أجمع.
4: فعلا كانت القصة انتشرت أكثر.
0: نظرية ضعيفة يا عم قاسم،
1: لا يمكن تصديقها.
2: البعض يصدقها.
1: صغار العقول
3: أو فاسد العقول لينكروا القيامة.
4: أليس غريبا أن شخصا يؤلف نظرية في القرن 18 يفسر بها القبر الفارغ؟
1: كلام فارغ.
3: تصدقونه؟
1: لا.
2: لا. لا.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟ لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا إن احنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: احنا مبسوطين قوي النهاردة إنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة اللي النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا أصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السميرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السامرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدأ في الأول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمة ولا نتكلم على القصة اللي في كتاب المقدس؟
1: أول حاجة عايز أقولها أن الترنيمة دي مش عن شخصية معروفة الاسم، دايما الناس تقولك السامرية وواحدة ممكن يسموا بنت السامرية، بس هي السامرية دي واحدة ست من السامرة، مش السامرية اسم، يعني هي
0: دي
1: واحدة
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه ال- ال- ال- ال- ال- ال- الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما يذكر اسمهم، يعني المراه المنحنيه ما يذكرش اسمها، المراه نازفه الدم ما يذكرش اسمها، ارمله نعيم ما يذكرش اسمها، السامريه هو مش مذكور اسمها.
1: انا حاسس ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيرة،
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا مكانهم، ولولا ان ربنا كان عند

0: بير.
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان كان مكان تجمع. الستات بتروح تجيب لي الميه لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجه غويطه قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل عشان تاخد منها. والبير ما كانت قاعد عليه لانه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا في البيوت في الشوارع الايام دي. فكان ربنا اللي بيروح يرتاح ال- ال- ال- الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصه بتاعت السامريه؟
1: طبعا لان هو ده العنصر اللي هي محتاجاه الى بئر السامره. جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جايه تجيب ميه، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب مية. ففي الوقت ده في المكان ده وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما اكتر وربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة. مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح للساعة الأولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6. الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع
1: جدا. وبعدين المجتمع صغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإيه واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، أن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف أنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل. فين الرجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف ازاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز اقول حاجة تاني، ايه رأيك في جو السرية اللي في القصة؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: ايوة.
1: مع 12 تلميذ راحوا 12 يجيبوا اكل ل 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان، عطشان، جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب. راح يجيبوا له اكل ما كانش، قال لها اديني ميه ما عطتوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات. يتبادلوا الحوار بجمل طويلة بافكار عميقة لاهوتية وكتابية وروحانية دينية. فهو ما خدش الثلاثة بس هو اتبسط.
0: حد في مرة قال كلام زي كلامك قريب من كلامك، قال لك المسيح بدأ حياته جعان في البرية وانتهى حياته عطشان على الصليب. ولا حد بل ريقه بنقطة مية، ولا حد اداله ياكل لان هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام وانا مستمتع بالكلام معاك في الحتة دي، ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوتة ونرجع نكمل مع السامرية.

0: معانا من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الأباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة، وإلا ما كانتش اتجوزت ستة. يعني واضح ان هي الست دي ما كانتش حد انت عارف اللي هو على هامش الحياة. ايه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في النص؟
1: بص، احنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فسامرية دي مرفوضة قلبا وقلبا. انا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقوله بتسجدوا فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسة نبين ان الست دي كانت بتلف وتدور، بس حتى وهي بتلف الدور طريقه اللف والدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف الدور هرتله، يعني مذاكره بتقول ايه وعارفه رايحه فين وجايه منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقول لها دين اشرب، بتقول له ازاي يعني ليه بتعمل كده. فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي، ممكن تبقى حقيقيه في الشر بس حقيقيه برضو احسن من المزيف في الخير. فحلو ان واحد يكشف الحقيقه. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عاوز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضو. مين الاحلى من وجهه نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات، هي تتكلم هو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمه رجل دي مستنكره انها تطلعها له. ايه اللي ورا الحته دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترمه عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهارده في حوار المسيح والسامريه افهم ايه من اللغه اللي مليانه بالرقه والادب دي؟
1: مليانه بالشفقه كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا، انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ملهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها هقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغه الصلاه بتاعتهم زيهم، ولو صلى بطريقه مختلفه يبص له ايه ده، هو إيه مش دي الطريقه بتاعتنا؟ خلينا ربنا بتاعنا احنا، أولبنا ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا أجريسيف أكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف أنت بزاي تطلب مني وبتاع، المفروض الست تستحي على نفسها، وراجل طالب منها حاجة خلاص، ده راجل وغريب عن البلد، فترضيه وتخلص، حتى لو هي عايزة أي حاجة تعمل براحتها الراجل هيمشي. لكن إن هي تسأل دي حاجة جميلة، إن هي تقاوح دي حاجة جميلة، طالما ما غلطتش فيه ما أسأتش ليه، بس تقول له زي تطلب مني. يعني حاجة غريبة، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامرية انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعدة انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسة وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. محتاج اللي ينظف لي الشقه. محتاج اللي يصلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي، يعني ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل نكتفي بس بتواصل وظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من الناس بتقدم لنا مصالح؟
1: في انجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان يحب العلاقات، المسيح كان اجتماعي، وانا كان اجتماعي وانت كان اجتماعي.
0: جميل. طيب اختم قبل ما ندخل على نسمع عدد تاني من نفس الترنيمه، سؤال اخير في الحته دي. يعني هو بدا بان هو العطشان وانتهت القصه بان هي العطشانه بتقول له طب اديني اشرب، او يعني سابت الجره بتاعتها ومشيت حتى من غير ما، يعني التحول النوعي ده في الحديث ايه رايك فيه؟ يعني
1: يدل على مهاره عظيمه من المسيح. يعني بدا من نقطه احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدا من احتياجها انه شاور على احتياجها فيه، اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قالت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
0: أنا حاسس كمان أنه هو عامل إعادة صياغة للمية، المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها. وكل المقابلات أنا بحس أنه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي أنت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها، وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
1: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
0: أعزائي المستمعين مستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا سيس تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ انا يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنها صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص تعال ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا أنت أنا أنت أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي
0: كأنه بيشيل السامرية من الموضوع ويحط طبعًا. اسمك فيها بدل
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا تلمس أي قلب أي شخص محتاج أنه يتلمس بيه.
0: تمام. السامرية لو هنسرح مع بعض أنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوا من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: هما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله فمتشكرين الكين على جنب بقى احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام.
1: فما اتبسطوا بيه وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح. فدي نهاية جميلة للقصة ما اعتقدش دي نهاية الفعلية لكل حاجة حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس بوه هلوم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت هي ما عملش حاجة كويسة يعني مع البلاوي شوف واحد قال لي كل البلاوي بتاعتي بيعرف في الغيب ممكن ده يكون المسيح المنتظر. الست دي جميلة يعني شدت البلد كلها زي ما وقعت البلد.
0: ده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصية حقيقية جدا بتعبر عن جواها عبرت بغشام مع المسيح وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير وفي خدمة ربنا من أول خبطة من أول جملة تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته هم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه قعدنا معاه ودردشنا معاه وبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه السامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية الشخصية المتوترة تبقى رزينة الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرف يعملوه مع الناس يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه صفراوي مش عارف ايه بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس أنا مش زيك بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا هو ذكي جدا وهي كانت صريحة جدا فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام
1: طبعا
0: يتجوزوا خمسة.
1: لا لا أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركه من ربنا لكن هي الست دي جذبت من الخطا لكن جات ليسوع وكانت حقيقيه جدا فلما اقنعها اقتنعت لما واجهها اتكشفت لما لها روحها تجوزك قالت له لا ما انا ما ما عنديش جوز يعني، كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شويه الست دي حقيقيه. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الاخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطا ولا منص؟ الترنيمه بتوجه رساله للمستمع، عاوزك توجه رساله في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرساله بتاعت العدد الاخراني قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لان في واحد يقدر يمنحك الحريه من الخطا اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا، بقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحدة ست متجوزة خمسة، وممكن تكون عملت علاقات مع 15-20 واحد بعد كده، ما نعرفش. لكن اللي معاها دلوقتي في البيت هو مش جوزها الرسمي، وهي كسرة للشريعة والوصية والقانون. الست دي كانت متاخدة ومش عارفة تحرر نفسها من العبودية دي. لما قابلت يسوع وكانت حقيقية وصريحة معاه اتغيرت. تحب انت كمان يا اللي بتسمعنا تتغير؟
0: تعرف حد اتغير زي كده على المستوى الواقعي؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحه قوي بتاعت الست دي. قالوا منظور انسان قليل ما في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
0: تعرفهم شخصيا؟
1: قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
0: بسبب وقبل مع المسيح.
1: طبعا كانوا في الاول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحه زي الست السامريه دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
0: يا سلام. اعزائي المستمعين، النهارده كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمه من الترانيم الجميله اللي بتحكي قصه حقيقيه جدا جدا عن واحده اثر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجه عدلي على اخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكانه لم يكن يريد ان يربط اسمها باثمها، لكنه باختصار حاول انه يسترد المراه لمكانتها كامراه في التاريخ. لكن النهارده دور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان اخويا بهجه بيوصل الرساله دلوقتي. لو انت عندك مشكله، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية، ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتش ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي.
1: شكرا.
0: ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوتة ولحن. وإلى ان نتقابل، ربنا يكون معاكم ويبارككم.
1: باي باي.
0: باي باي.
2: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. Love you.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مربط مصحي. في سفر التكوين في الإصحاح الأول بيوصف الكتاب حالة فوضى فظيعة، الدنيا فاضية وخربة وظلمة وحاجة في منتهى اللخبطة. بيتدخل الله وبيقول ليكن نور. طب ايه، هتفضل الدنيا منورة كده على طول؟ لا، الله عمل النور وعمل معاه كمان ليل، وصنع الشمس للنهار والقمر بالليل، وفصل الأرض عن المية، وخلق كل حاجة بتعوم، وبعدها الطيور والحيوانات اللي موجودة على الأرض، وخلق الإنسان في الآخر وبص كده على كل حاجة وقال إنه حسن. الله خلق كل حاجة في وقتها، وخلقها في 6 أيام، واليوم السابع للراحة. لو لسه مش فاهم إحنا بنتكلم عن إيه، إحنا بنتكلم عن الله إله النظام، اللي بيحب كل حاجة مرتبة ومنظمة. كل حاجة يعني كل حاجة. مش مصدقني؟ تعال نشوف قد إيه خلقك بإبداع ونظام. مثلا عدد دقات قلبك محسوبة بالملي، ولو زادت شوية أو نقصت شوية معناه إن عندك مشكلة. طب إيه رأيك في عدد شعر راسك؟ الكتاب بيقول حتى شعور رؤوسكم محصى. وكتاب في مزمور 139 بيقول لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني من في بطن أمي، ولم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. قد إيه ده عجيب؟ يعني الله مش بس عارف أسماء البشر اللي هم كتير قوي قوي قوي، لا كمان عدد شعر رأسهم، اللي أنا أساساً معرفش عدد الشعر اللي بيقع مني كام شعراي. مش شعر رأسي كله وعدده كله، لا، وكمان عدد شعر رأس كل البشر. ده يعني مش عدد شعر رأس ميرفت بس، لا، اللي هي يعني مميزة وفظيعة، لا، ده عدد شعر رأس كل البشر في كل مكان. حتى العظم حافظه وعارفه ومرقمه، مدي كل عظمة رقم. الله بيحب النظام جدا، وكل شيء عنده بترتيب وبلياقة. وعشان كده أول ما خلق آدم وضعه في جنة عدن، حط أول قانون بين الله والإنسان، قال له كل المخلوقات تحت سلطانك، تعمل فيها اللي انت عايزه بس بشرط ملكش دعوة بشجرة الخير والشر. أوقات بفكر ليه يا رب قلت لآدم؟ ما يمكن ما كانش ياخد باله وما يكتشفهاش أساسا والموضوع يعدي. يمكن، بس ممكن برضو يأكل منها غصب عنه، وساعتها هيرجع لربنا ويقول له ما انت ما قلتليش حاجة، انت ما منعتنيش ان انا أكل منها. الله مش بيسيب حاجة للصدفة أبدا. الله حتى في غضبه منظم. فبعد السقوط زاغ البشر عن الله، وقرر الله أنه هالك البشرية، ووضع خطة وعمل حسابه لكل تفصيل. قال لنوح قوم ابن الفلك وخد أبعاده وحاسبها بالملي، 300 ذراع طول، 50 ذراع عرض، و30 ذراع ارتفاع. طب ليه ما كان يسيب نوح يعني يعمل السفينة وخلاص، وهي سفينة تنجيه هو وعيلته وخلصنا؟ لا، الله طلب من نوح انه ياخد من كل الحيوانات 2، ذكر وانثى، وعرف ان الفلك ده هيقدر يشيل قد ايه، ومش سايب حاجه بالصدفه خالص. وحتى بعد رضا الرب عن الخليقه، وضع ميثاق بينه وبين الانسان، حط في السماء قوس، كل ما يشوف الانسان يعرف ان كان في ميثاق ما بينه وما بين الرب، وان الرب قرر انه ما يهلكش البشريه مره تانية زي ما عمل في وقت الطوفان. وفي سفر الخروج بيحكي الكتاب ان الله اعاد تنظيم العلاقة بينه وبين الانسان بمجموعة من الوصايا اعطاها لموسى، وحتى مكان العبادة الله نظمه ووضعه بترتيب وبكل حاجة في دقة. فنقرأ في سفر الخروج ان الله اعطى لموسى ابعاد خيمة الاجتماع، انواع الاواني الموجودة فيها، اماكن تقديم الذبايح، مين الكاهن، مين اللي هيقدمها، وازاي هيقدمها، ولبسه، وكل تفصيل. ولو اعتبرنا ان الوصايا العشر هي الدستور ما بين الله والانسان، نقدر نقول ان سفر اللاويين هو القوانين التنفيذيه بتاعته، بمعنى ان لو حد غلط خطيه معينه هيقدم انهي ذبيحه، وازاي طيب اللي قتل الانسان نعمل فيه ايه، طب واللي قتل حيوان هنتعامل معاه ازاي. وحط كل القوانين كلها، كل تعاملات البشر مع بعض، كل تعاملات البشر مع الله، حطها في صورة تنفيذية للإنسان في سفر اللاويين. وضع الله من خلال موسى نظام لحكم الشعب، خلاهم انتخبوا رجال حكماء عشان يكونوا رؤساء ليهم، ورؤساء ألوف و50 ورؤساء عشرات زي ما موجود في تثنية وإصحاح 1. حتى في الحروب الله كان بيعطي الشعب مجموعة من القوانين قبل الحرب، يعني مثلا هيقول لهم المكان الفلاني لما تدخلوه ما تاخدوش حاجة منه، الغنائم دي محرمات عليكم زي ما حصل مع أريح، ولما عخان ابن كرمي كسر القانون كانت النتيجة هي الموت.
ولو دورنا في العهد القديم هنلاقي تفاصيل وترتيب لكل حاجة. التسبيح كان بترتيب وكل حاجة كانت بترتيب، عدد العازفين، مين المرنمين، مين على أنهي آلة، كل حاجة كانت بترتيب وبنظام. وفي العهد الجديد كمان رب يسوع مثال رائع للنظام في الخدمة والتلمذة. هو ابتدى بعدد قليل من التلاميذ اللي كانوا 12 تلميذ وبعدهم 70 رسول، وكان بيبعتهم 2-2 لكل جهة هو كان بيروح. وفي سفر أعمال الرسل مشهد من أعظم المشاهد اللي بتنظم العمل والخدمة في الكنيسة. المسيحيين في الكنيسة الأولى كانوا بيبيعوا كل أملاكهم وبيحطوها تحت أقدام الرسل وبيأكلوا مع بعض وبيشتركوا في كل حاجة، ونتيجة أكلهم وشربهم مع بعض اضطر الرسل لتنظيم خدمة اسمها خدمة المواد، يعني من الآخر كده مين يحط الأكل ومين يشيله، واختاروا واحد اسمه استفانوس واللي هو أول شهيد في المسيحية. طب اختاروه ازاي؟ يعني مثلا هو أسرع واحد أو أشطر واحد؟ لا برضو، اختاروه لأنه مشهود ليه من الناس ومن الروح القدس. والمشهد ده بيعلمنا ان مفيش خدمة في الكنيسة نقدر نقول عنها خدمة صغيرة يعني ومش مهمة، او ان احنا نمشيها كده يعني وخلاص اهي الدنيا هتتدبر يوم بيوم. لا، كل حاجة بترتيب وبنظام. من كل اللي شفناه من امثلة كتيرة في الكتاب المقدس، وفي امثلة اكتر منها بكتير لو دورنا تاني، بنفهم ان الله منظم في ذاته ومعندوش في قاموسه كلمة صدفة. كل شيء له قوانين تنظمه، الطبيعة لها قوانينها، علاقة الإنسان بالله، علاقة الناس ببعض، ترتيب الكنيسة، الخدمة، وكل حاجة بنظام والترتيب. طب هل معنى كده بقى أن الله إله قاسي حولنا لعبيد للقوانين اللي هو وضعها؟ لا طبعا، الله إله عادل، بيقول الكتاب عنه أن العدل والحق قاعدة كرسيه، لكن كمان مكتوب عنه أنه إله رحيم. وأروع مثال على الرحمة والعدل هو الفداء. الله وضع قانون ان أجرة الخطية موت، وبالتالي اللي هيغلط هيموت، ده العدل. لكن رحمة الله تتدخل ويدفع هو الثمن ده عننا ويشيل خطايانا، هي دي بقى الرحمة. يعني الله حتى في عدله ورحمته كان إله منظم. الله بيدعوني ويدعوك النهاردة ان احنا نكون منظمين وكل شيء يتم بترتيب وبلياقة، لاننا لازم نتمثل بإلهنا وبالرب يسوع. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

ياه قد إيه البني آدم النهاردة ما هو شايل، مع أن الدنيا اللي حوالينا سهلت المسائل ووفرت المواصلات ورصفت الطرق وعلت العماير، بس واضح أنها تعبت البني آدم، يمكن لأنها ريحته فما بقاش يعرف يشيل، وفجأته بعد كده بشيل كتير، فوقع تحت هم بكرة وذنب مبارح، حسابات النهاردة، طلبات اللي فوقيه ومسؤوليات اللي تحتيه. مفيش حد لغاية النهاردة شفته مش شايل أي حاجة خالص. ولما تقرأ معايا اللي قاله المسيح للراجل المشلول لما جيش فيه تستغرب، لأنك تشوفه بيقوله قوم شيل سريرك وروح بيتك. إيه ده؟ حتى السرير اللي ممكن الواحد يرتاح عليه من الشيل بعد الشيل، يقول المسيح للعيان قبل حتى ما يدخل في دور النقاهة إنه يشيله؟ ده مش بس كده، لكن اللي زيدك اندهاش حاجة تانية في إنجيل متى أصح 11 وآية 28، وعبارة المسيح الشهيرة برضو تعالوا ليا يا تعبانين ياللي شيلتكم تقيلة وأنا ريحكم. طبعا دي حاجة تبسط، لكن بعدين زي ما يكون الانبساط بيروح بسرعة لما تكمل القراية، لأن باقي كلامه على طول تلاقيه بيقول للتعبانين دول شيلوا نيري عليكم، يعني بالبلدي شيلني شيلتك وشيلك شيلتي. وقلت لنفسي يا رب حتى انت عاوزنا نشيل. هو ما ينفعش نعيش من غير ما نشيل؟ ما ينفعش حياة من غير أحمال؟ يمكن اللي سمعته من شوية ده هو اللي مرات بيدور في عقلك، لكن هل تعرف ان الشيل مع انه متعب لكنه مفيد؟ ما تستغربش، يعني الشيل عبارة عن حاجة بتشد عضلات تفكيرك زي ما بتقوي عضلات ايديك وتمتن كتافك، ويمكن بيها بتطلق جناحات ايمانك فوق، فاللي ما تقدرش انت تشيله هتلقى حد جنبك يشيله معاك وعنك. المشكلة انك في مرات بتشيل الشيل الغلط، بتشيل الهم، بتشيل الذنب، بتشيل خوفك من بكرة. الشيل دي كلها كبيرة قوي عليك لدرجة انها بتحنيك بدل ما تقويك، مرات بتعجزك بدل ما تعزيك. لكن في شيل تاني ربنا بيقولك لو شلتها هتحررك من تقل شيلتك انت. تحب تعرف زي ايه؟ خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول شيلة محتاج تشيلها هي اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، شيل سريرك. الراجل المشلول كان من شوية متشال فوق السرير، لكن دلوقتي مطلوب منه بعد ما شفاه المسيح طبعا إنه هو اللي يشيل السرير. مش بس يسيب السرير وراه ويمشي، لكن ويشيل السرير خالص. يمكن لأنه لو ساب السرير هيرجع له تاني وهيرقد عليه تاني عيان أو تعبان، يعني هيفضل السرير بتاعه هو المحطة اللي بتنادي عليه بعد أي شوية تعب. ويا ما سراير نايمين عليها زي سرير أخينا ده، أعذار واخدينها علشان تريحنا أو تخلينا بدل ما نتحمل المسؤولية

كلام ونسيت العمل. الشفاء مش بس قومة من على سريرك، لكن إنك تتعلم تبعد عن سريرك خالص بإنك تشيله. يمكن معنى شيل السرير هنا إنك تتخلص منه لوقت، ويمكن إنك تودعه للأبد. شيلة تاني بعد ما تشيل عنك أعذارك إنك تتعلم تحط كتفك تحت نير المسيح. يعني إيه نير المسيح؟ النير هو الحمل اللي كان بيتحط على رقبة الطور زمان وهو بيجر الساقية ويلف بيها متغمي علشان ما يدخش. ولما نقول حطوا نير الأمر الفلاني على فلان، يعني وضعوا المسؤولية عليه. يبقى النير معناه الالتزام والمسؤولية. ناس كتير بدأت فعلا تفوق من أعذارها، شالت سرايرها، لكن لسه معرفتش تلتزم وتفهم إيه مسؤولية العلاقة مع المسيح. سابت الخطيب الأول لكنها مش قادرة تعيش مع الزوج الحقيقي. يمكن اتفطمت من الطعم القديم، لكن لغاية دلوقتي ما دقتش الطعم الجديد، زي اللي بطل السيجارة وأدمن لبانة. ربنا علشان ياخدنا في شيلة تريحنا من شيلتنا ويكسر الربطة اللي اتربطت بيها شيلتنا فينا، لازم يحطنا تحت نيره هو. علشان كده ما ينفعش انك تعيش معاه من غير ما تلتزم بيه ويربط نيره عليك. ده ببساطة هو الشيء الوحيد اللي هيخليك ترفض اي حمل تاني مش هو اللي حطه عليك. ولو ما التزمتش بنيره هو، كتفك مع الوقت هيتخلع ومحدش هيتحمل المسؤولية دي غيره. مرات بنشيل روحنا حاجات مش من ايدين ربنا. عملتها واحدة زمان اسمها مرثا، عملت عزومة للمسيح وبدأت تشيل هم الاكل والشرب، وفجأة لقت اختها سايباها وقاعدة عند رجلين المسيح بتسمع كلامه. اتضايقت مرثا وراحت تشتكي وقالت: يا معلم، انت سايبني تعبانة في المطبخ لوحدي واختي قاعدة هنا تحكي معاك. قال لها المسيح: مين اللي شايلك الشيلة دي؟ انا ما كنتش محتاج غير طبق واحد بس. لكن في شيلة كمان كل ما تشيلها تحميك وتقويك وتدي لك عطايا تملى بيها ايديك. اتكلم عن الشيلة دي بولس الرسول في رسالته لكنيسة في حتة اسمها أفسس، فأصح 6، وهو بيقول لإخواته المؤمنين: احملوا، شيلوا سلاح الله الكامل. العسكري في الجيش لازم يتدرب كويس إنه يشيل المخلة. إيه هي المخلة بقى؟ هي شيلة تقيلة قوي، بس من غيرها يموت العسكري وحده في أرض الحرب. ده مش بس يشيلها ويمشي بيها، وبيطلب منه إنه يجري بيها مسافات طويلة بدون وقوف. ليه؟ علشان في الحرب اللي في المخلة دي هو تموينه، هو قوته. العسكري اللي يدخل المعركة من غير ما يشيل سلاحه تنتظر منه إيه؟ الميزة هنا إن اللي يشيل النير يقدر بسهولة يشيل السلاح. اللي عنده التزام بالمسيح يقدر مع الوقت ببساطة يشيل سلاح الله. وسلاح الله مش سلاح حرفي، سيف ولا مسدس ولا رشاش، لا، لكن سلاح الله شيء أكبر وأعمق وأخطر من كل دول. الأسلحة اللي البني آدم بيشيلها، بيشيلها علشان يقتل بيها أخوه البني آدم، لكن طول عمرها ما تحميه هو. السلاح اللي في إيد الناس النهاردة للقتل، لكن السلاح اللي ربنا بيديه للبني آدم للحماية. لما تشيله يحمي راسك من الفكر، يحمي صدرك وقلبك من الهم، يحمي منطقة الوسط عندك من الخوار. كمان تقدر بدل ما تكون في موقف دفاع بس ينفع تهاجم بيه أفكار إبليس بكلمة ربنا اللي زي السيف. وقتي معاك خلص، لكن قبل ما أختم كلامي معاك نفسي أعيد معاك على 3 شيء للنهاردة اقبل إنك تشيلهم. ربنا مش عاوزنا نستسلم لذنوبنا وهمومنا وعجزنا، لكن نشيلها كلها ونمشي بيها وما نرجع لهاش تاني، وبعدين نيجي تحت نيره والتزام بسيرنا معاه، ونقول لي إنه يحركنا تحت قيادته بدل ما نشيل هموم كل يوم علينا. وأخيرا نتعلم إننا نشيل سلاح الله الكامل اللي نفضل بيه طول الوقت محميين، وتكون حياتنا من قوة لقوة. آمين. يا رب، أنا رافض أعيش متشال، ورافض برضو أكون حمال. ما أنا مش ضعيف يتشال يتعال، وشلتي بقى التقيلة عليا. أرجوك ريحني يا اللي شلت الموت عني، شيلني حملك الهين وخليني أرفض أكون مستهون. أحمل المسؤولية بشرف ولا عيش تاني متراخي.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجة يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعة تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجة كل حاجة. بيجيبلك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثورة، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيبلك فيه هدية. بيعرف كل حاجة عن المكياج، بيعرف الموضة كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفة، فاهم في كل حاجة انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: أهلا وسهلا بيكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا عن مهارة اللاعبين. أتمنى تقضوا وقت ممتع معانا، أتمنى تكون الحلقة سبب بركة لحياتكم. الحقيقة بيعتمد المدرب في الملعب على مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات، أصحاب القدرات والمؤهلات. على فكرة كل مكان في الملعب بيحتاج إمكانيات يمكن مختلفة عن المكان التاني، فالمهاجم مهاراته مختلفة عن حارس المرمى، والدفاع وخط الوسط ممكن يكون عنده مهارات مختلفة عن باقي اللعيبة، بيتميز بموهبة أو مهارة مختلفة عن باقي اللعيبة، وده اللي بيعمل إسراء وتنوع في الفريق. يعني أكيد في واحد بيجيد المراوغة، يعرف يعدي من اللاعب ده ويفوت من اللاعب ده، كمان أكيد في لاعب رجله تقيلة واللاعب ده ممكن يشوت كويس من بره، وده ليه دور ودوره نافع جدا، ده دوره نافع وده دوره نافع. أكيد في لاعب بيعرف يدافع كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يرفع الكرة من الأجناب كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يلعب بدماغه كويس. السؤال اللي عاوز أطرحه على حضراتكم، هي المواهب اللي عند اللعيبة دي عملوها ازاي؟ ازاي نجحوا انهم يبقوا كده؟ يعني انا لو حبيت ابقى زيهم وانا ما بعرفش العب كورة هقدر؟ قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: امال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. عاوز أقول لكم حاجة مهمة جدا، أي موهبة أي إمكانيات موجودة فيك هي عطية من الله. أي موهبة؟ أيوة أي موهبة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه في كورنثوس الأولى إصحاح 4:7: لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذ؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر وكأنك لم تأخذ؟ بمعنى إنه كل شيء بتمتلكه هو مش بتاعك، لكن ده عطية الله عطاها لك. مواهبك، صوتك، مهارة عزفك، إجادتك للغة الأرقام، القدرة على الحفظ، الشطارة في إقامة العلاقات، الشجاعة في اتخاذ القرارات، وحاجات كتير قوي. كل المواهب دي الله اللي عطاها لك. الحاجات اللي موجودة عندك مش بتاعتك، لكن انت وكيل عليها. عارف يعني ايه وكيل؟ الوكيل هو الشخص ليه حق التصرف فيما يمتلك غيره في حدود ما يحقق مصلحة المالك الأصلي، زي اللعيب في الملعب بالظبط اللي بيسخر قدراته ومواهبه لخدمة الفريق. أنا وإنت بنستخدم قدراتنا لتحقيق مجد الله، ولو أنا وإنت مش بنعمل كده يبقى عندنا مشكلة. فكر كويس، صحتنا، فلوسنا، تعليمنا، علاقاتنا، صداقاتنا، إحنا بنعمل بيها إيه؟ كلمة ربنا بتعلمنا إن كل حاجة في حياتنا لازم نستخدمها لتحقيق الهدف اللي الله عاوزنا نحققه. في كورنثوس الأولى إصحاح 10:31 يقول الكتاب المقدس: فإذ كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. أعزائي المستمعين، يا ترى أنت بتستخدم مهاراتك لمجد الله، ولا في الآخر بتستخدم مهاراتك ليك؟ ولو كنت النهاردة تعلمت إن أصلاً هي مش بتاعتك، أنت وكيل عليها، كل فكرة، كل فهم، كل ذكاء، كل مهارة الله حطها فيك علشان تستخدمها ليه هو. وفي النهاية عايز أقولك، لو أنت ما بتستخدمش المهارات دي لمجد الله، عايز أقولك كارت أصفر. عاوز أقولك اللعيب في الملعب لو استخدم مهاراته لاستعراض ذاته وما اشتغلش مع الفريق، المدرب هيقوله اطلع برا، مش هتكمل المباراة. انت موجود عشان تستخدم مواهبك مع اخواتك لتحقيق الهدف النهائي اللي الفريق عايز يحققه وهو الفوز. عايز اقولك لو انت كنت عايش الزمن اللي فات من حياتك ليك انت والمجدك انت، عاوز اقولك كارت اصفر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا. وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. كارت أصفر يعني بكل حب عاوز أقولك أنت غالي علينا ويهمنا تكون بتعيش حياتك صح. الإمكانيات اللي عندك مش بتاعتك، الله عايز يستخدمها لخدمته والمجده، مش كل حاجة بس ليك أنت. الوقت اللي جاي من حياتك ينفع تقول له يا رب اللي أنت حطيته فيا واللي أنا ماليش أي فضل فيه وأنت عطتهولي كمالك لي أنا هستخدمه ليك، فلوسي ليك، صحتي ليك. هو أنا لو سألتك شوية أسئلة واسيبهم معاك قبل نهاية برنامجنا، الله عطاك صحة عملت بيها إيه؟ عطاك ذكاء استخدمته في إيه؟ عطاك جمال استخدمتيه في إيه؟ عطاك إمكانيات مادية عملت بيها إيه؟ أنا بدعوك إنك تستخدم الإمكانيات والمواهب الممنوحة ليك من الله لتحقيق هدف الله من وجودك في الحياة. هيجي يوم وصاحب الوكالة هيحاسبني ويحاسبك، يقولك عملت إيه باللي عطتهولك؟ تعال نتحاسب، تعال نشوف إيه اللي أنت عملته. خلي بالك الوقت ده ممكن يكون قريب قوي قوي قوي، عشان كده دورنا في برنامجنا نقولك كارت أصفر، خليك حذر لأن في وقت هتتحاسب على الوكالة اللي عندك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض، وبصدق أن الرسالة تكون سبب تغيير لحياتكم، بركة ليكم، وبصدق أن في كل يوم نتغير للأفضل لغاية ما نكون مشابهين صورة ابنه. بتشرف أكون معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، كان معانا مهندس صوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر، ربنا يبارككم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج عندنا بنتكلم عن قضايا في الكتاب المقدس وبنشوف إذا كانت دي قصة حقيقية ولا أسطورة. معانا ضيف الحلقات دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي. أهلا بيك.
0: في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن القصة الحقيقية إزاي بنعرف إنها حقيقية والأسطورة كمان بنعرف إزاي إنها أسطورة. وحضرتك قلت لنا إنه الأسطورة بتبقى فيه جزء منها قصة. قصة يعني حقيقية. طيب يبقى إيه بقى؟ يبقى
1: تمام. أنا عايز برضو نقف عند كلمة قصة شوية. أنا هسميها أحداث حقيقية.
0: أيوة.
1: تمام. فالأسطورة ممكن تكون مبنية على أحداث حقيقية حصلت.
0: تمام.
1: لكن بعد التشتت اللي حصل في برج بابل وتوزعت المجموعات البشرية على وجه الأرض، كانت النتيجة أنه أخذوا الحقائق التاريخية اللي حصلت زي حقيقة الخلق، حقيقة الطوفان، حقيقة فلك نوح، وابتدوا يضيفوا ليها حاجات من البيئة المحيطة بيهم.
0: أنا بس عايزة عشان في ناس ممكن تبقاش عارفة قصة برج بابل.
1: برج بابل ده حصل بعد طوفان. لما انتهى الطوفان استمر على فكرة 371 يوم، مدة طويلة جدا. بعد ما خرج نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم ابتدوا يتكاثروا على الأرض. الرب قال لهم إنهم ينتشروا ويملأوا الأرض، لكن هم تجمعوا في منطقة اسمها شنعار وبنوا برج عشان يعبدوا آلهة أخرى وثنية. فالرب قال إن أنا مش هعاقبهم بعقوبة الطوفان تاني، لأن الرب عمل ميثاق بعد الطوفان إنه مش هيغرق الأرض مرة تانية بالطوفان. فكانت النتيجة إن الرب بلبل ألسنتهم، يعني خلى كل مجموعات تتكلم بلغة مختلفة. فالمجموعات البشرية دي ابتدت تتحرك لأماكن أخرى من العالم، وابتدوا ينشئوا حضارتهم ويعيشوا في أماكن بيئات مختلفة. كانت النتيجة أنهم خدوا حقائق الخلق وحقائق الطوفان وابتدوا يضيفوا عليها حاجات من البيئة اللي هم عايشين فيها. وابتدوا يغيروا في أسماء نوح مثلا، ليه أسماء كتيرة قوي في قصص الطوفان اللي موجودة أو أساطير الطوفان اللي موجودة. فإزاي بقى نعرف مين الأصل ومين الصورة، مين الأصل ومين الأسطورة بقى؟ مثلا في فلك نوح في مقاسات محددة في الكتاب المقدس، 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع.
0: أيوه.
1: وده اللي يدي استابيليتي، يدي ثبات لهذا الفلك أثناء الطوفان. لما جاء واحد اسمه جلجميش، أو يعني في وثائق جلجميش ودي وثائق سومارية، ابتدى يوصف الطوفان، قال إنه قعد أسبوع مش قعد 371 يوم. ده فرق شاسع جدا.
0: أيوه.
1: في تأثيره على الحفريات وعلى طبقات الأرض. وصف الفلك على أساس إنه مكعب. عملوا الدراسة الكورية يشوفوا الثبات بتاع الفلك، لقوا أن المكعب ده يتقلب بكل اللي فيه. فشوفي الحقيقة أن كان فيه طوفان وكان فيه فلك، دي الحقيقة. لكن الأسطورة حورتها أنها تطلع حاجة تاني خالص مش مظبوطة، لا هو أسبوع ولا هو مكعب.
0: أيوة.
1: فده الفرق بين الحق والأسطورة.
0: ليه دي حق؟ ليه أنا أمتلك أقول دي حق؟
1: دي فيها أسباب كتيرة وهمة جدا، منها الناحية العلمية. مثلا لما عملوا الدراسة الكورية على ثبات السفينة، لقينا أن سفينة نوح تبقى ثابتة، وعندي وثيقة تانية بتاعت جلجميش بتقول لي أنه مكعب ومش ثابت، يبقى مين الحق؟ العلم التشغيلي أو العلم التطبيقي يؤكد الحق اللي ماشي مع المنطق والحق. تمام. في حاجة تانية، أنه لما السيد المسيح يشير إلى طوفان نوح في إنجيل متى أصحاح 24، لما بيكلم السيد المسيح عن مجيئه الثاني وبيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، فهو بيقارن بين حق في الماضي وحق هيحصل في المستقبل. فبكده نعرف أنه المصدر اللي احنا بنتعامل معاه حقيقة وليس أسطورة.
0: دكتور ناجي بشكرك جدا على المعلومات القيمة اللي خدناها النهاردة. أعزائي المستمعين بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، ومنتظرين إجابتكم على سؤال الحلقة، هل في مصادر بتقول إن قصة نوح أسطورة ولا لا؟ منتظرين إجابتكم وتفاعلاتكم. ولو عندك أي سؤال أو حتى نقد على الكلام اللي سمعته

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة،

0: أو هي الشهوة، هي السلطة أو القوة أو اللذة أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب وراي: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: حكم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: يا حياة المسيحية يا مسيح الحياة يا دي أنت.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
2: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
0: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
1: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جاي لك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
2: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كامل.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الجيش غير المرئي. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. المزمور 34 الآية 7: لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. المزمور 91 الآية 10: هل تؤمن بالملائكة؟ عليك أن تؤمن. أعتقد أن هناك عددا لا يحصى من الملائكة الصالحين الذين تم تكليفهم بشعب الله. يخبرنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن كل الملائكة هم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. رسالة العبرانيين الإصحاح الأول الآية 14. يسعدني أن أعرف أنه أينما ذهبت هناك ملاك الله يخيم حولي مستعد لإنقاذي. نقرأ في ملوك الثاني الإصحاح السادس أن النبي إليشع كان في مدينة يحاصرها جيش كبير من الغرباء الذين أرسلوا للقبض عليه. فزع خادمه من الأعداد الهائلة للجيش المحاصر، فأجاب إليشع: الذين معنا أكثر من الذين معهم. ثم صلى قائلا: يا رب افتح عينيه فيبصر. وعندما نظر الشاب مرة أخرى رأى التلال مملوءة خيلا ومركبات نار حول إليشع. لماذا حول إليشع؟ لأن إليشع حقق مؤهلات هذه الحماية الملائكية، كان يخاف الرب. وكان ذلك الرجل إليشع محور جيوش السماء. لقد قاموا بحماية ليس حياة النبي نفسه، بل جاءوا لحماية الشاب الذي معه وحماية جميع أهل المدينة المحاصرة. لو سمح الله لأعيننا أن تنفتح، أعتقد أننا سنرى أن الأمر نفسه صحيح اليوم. الذين معنا أكثر من الذين معهم. لدينا جيش كبير غير مرئي إلى جانبنا. دعونا نتشجع، دعونا نشدد قلوبنا، دعونا نضع في حساباتنا حضور ملائكة الرب المعسكرة حولنا المستعدة لإنقاذنا. يا رب من فضلك اجعل وجود جيوشك غير المرئية حقيقة حية بالنسبة لي اليوم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a delight for us to bring you this broadcast on a regular basis.
1: يسعدنا أن نقدم لكم هذه الدراسات المنتظمة في هذا البرنامج.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
0: we have just started a series of broadcasts called Biblical Compassion.
1: فنحن لا نزال في بداية سلسلة من الحلقات سميناها الحنو الكتابي.
0: We are studying the book of Jonah.
1: نحن ندرس سفر يونان.
0: Last time we've learned that we could not find a clearer example about the love of God in the Old Testament than in the book of Jonah.
1: تعلمنا في الحلقة الماضية أننا لا نستطيع أن نجد في العهد القديم مثالاً عن محبة الله أوضح مما نجده في سفر يونان.
0: Let me summarize what we have said in the past.
1: دعني ألخص لكم ما قلناه في الماضي.
0: Jonah disobeyed the Lord and was trying to run away on a boat.
1: يونان عصي الرب وكان يحاول الهروب في سفينة.
0: A ferocious storm blew up.
1: وهبت ريح شديدة.
0: The sailors knew the storm was unnatural.
1: أدرك البحارة أن تلك الريح لم تكن ريحا عادية.
0: The pagan sailors were trying desperately to escape.
1: وحاول البحارة الوثنيون محاولات يائسة للهروب من تلك الريح.
0: The problem was Jonah who put himself ahead and above the word of God.
1: وكانت المشكلة في يونان الذي وضع نفسه في المقدمة وفوق كلمة الله.
0: Then we began to look at the first irony in the story that is found in verse 6 of chapter 1.
1: ثم بدأنا نرى أول سخرية في القصة ذكرت في العدد السادس من الأصحاح الأول.
0: There we see Jonah when the pagan captain wakes him up.
1: هناك نرى يونان عندما أيقظه رئيس النوتية.
0: When I left you the last time, I promised to tell you what happened next.
1: وعدتكم في الحلقة الماضية أن أخبركم ماذا حدث بعد ذلك.
0: I want you to listen to the scripture as we read from Jonah chapter 1 verses 7 to 9.
1: أود أنكم تنصتون إلى كلمة الله عندما نقرأ من العدد السابع إلى العدد التاسع من الأصحاح الأول من سفر يونان. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا؟ ما هو عملك ومن أين أتيت؟ ما هي أرضك ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر.
0: I try to imagine Jonah when the captain woke him up.
1: وأنا أحاول أن أتخيل يونان عندما أيقظه رئيس النوتية.
0: Imagine when Jonah came up on deck and all of the sailors began to yell at him.
1: تخيل يونان عندما صعد إلى سطح السفينة والتف حوله كل البحارة وبدأوا يصيحون ويصرخون في مواجهته.
0: Who are you?
1: من أنت؟
0: Who is your God?
1: ومن هو إلهك؟
0: Where are you going?
1: إلى أين أنت ذاهب؟
0: And Jonah then replies with honesty.
1: وحينئذ يجيب يونان بصدق وأمانة.
0: Well, my name is Jonah.
1: اسمي يونان.
0: And I'm running away from God.
1: وأنا خائف من الرب إله السماء وهارب منه.
0: Can you imagine what those sailors might have said next?
1: هل يمكنك أن تتخيل ماذا قال أولئك البحارة له بعد ذلك؟
0: Well, which God are you talking about?
1: حسناً، أي إله تتحدث عنه؟
0: Because we carry lots of gods as cargo.
1: لأننا نحمل كثير من الآلهة على ظهر السفينة.
0: We just brought 5 statues of Baal from Lebanon.
1: فلتونا أحضرنا 5 تماثيل للبعل من لبنان.
0: And we have taken several Ashtaras and Ashtaroth to Gaza.
1: وأخذنا عديدا من عشتورث وعشتاروث.
0: Which one are you talking about?
1: أي إله من هؤلاء تتحدث عنه؟
0: Then all of a sudden, just for a moment, Jonah became spiritually sober and he said to them,
1: وفجأة وفي لحظة واحدة يصبح يونان عاقلا روحيا ويقول لهم:
0: No, no, no, no, you don't understand.
1: لا لا لا أنتم لا تفهمون.
0: The God I worship is the God of the universe.
1: الإله الذي أتعبد له هو إله الكون.
0: The God I worship is the God who made the sun and the stars and the moon.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي خلق الشمس والكواكب والقمر.
0: The God I worship is the God who made the land and the sea.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي خلق الأرض وخلق البحر.
0: The God I worship is the God who sees all things.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي يرى كل الأشياء.
0: The God I worship is the God of power and might.
1: الإله الذي أعبده هو إله القوة والقدرة.
0: And you can imagine how their jaws must have dropped.
1: وتستطيع أن تتخيل كيف فغروا أفواههم.
0: And their eyes got as big as saucers.
1: وكيف حملقت عيونهم.
0: And they looked at him and said,
1: ونظروا إليه وقالوا,
0: You have got a battle on your hands, Jonah.
1: أنت تواجه معركة يا يونان.
0: How can you run away from this kind of God?
1: كيف تستطيع أن تهرب من إله كهذا؟
0: And in verse 10, you're going to find the second irony.
1: وفي الواقع في العدد العاشر نجد السخرية الثانية.
0: Let's read verse 10.
1: نقرأ العدد العاشر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم.
0: The pagan sailors were terrified of Jonah's God.
1: كان البحارة الوثنيون خائفين من إله يونان.
0: The sailors feared God more than Jonah did.
1: لقد خاف الرجال البحارة من الله أكثر مما خاف منه يونان.
0: The pagans knew the God of the Old Testament Hebrews by reputation.
1: كان الوثنيون يعرفون إله العهد القديم مما سمعوه عنه.
0: They've all heard the stories of how the God of the Hebrews did mighty things for his people.
1: فلا بد أنهم جميعا سمعوا القصص عما فعله إله العبرانيين لشعبه بقوة وبقدرة.
0: That he was the God who sent plagues to Pharaoh.
1: فهو الإله الذي كان قد أرسل الأوبئة على فرعون.
0: That he was the God who parted the Red Sea.
1: وهو الإله الذي كان قد قسم البحر الأحمر.
0: That he was the God who closed the Red Sea and drowned Pharaoh's army.
1: وهو الإله الذي كان قد أغلق البحر الأحمر وأغرق جيش فرعون.
0: That he was the God who provided them with manna in the wilderness.
1: وأنه هو الإله الذي أعطاهم المن في البرية.
0: They knew that the God of the Hebrews was the one who made the walls of Jericho crumble.
1: كانوا يعرفون أن إله العبرانيين هو الذي جعل أسوار أريحة تنهار.
0: They knew that Yahweh was known for being a loving and faithful God.
1: وعرفوا أن يهوه كان معروفا بأنه إله محب وإله أمين.
0: But they only knew Yahweh by reputation.
1: ولكنهم عرفوا يهوه فقط مما كانوا يسمعونه عنه.
0: But now they come face to face with one of his apathetic followers.
1: ولكنهم الآن يجدون أنفسهم وجها لوجه مع واحد من تابعيه الفاترين غير المبالين.
0: My listening friends, I want you to listen very, very carefully if you are a believer.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، إذا كنتم مؤمنين، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا، فهذا أمر مهم جدا.
0: In some situations, you are the only person who represents Jesus Christ in your environment.
1: في بعض المواقف تكون أنت أيها الشخص المؤمن الوحيد الذي يمثل يسوع المسيح في البيئة التي أنت فيها.
0: And the way you act and the way you behave is going to reveal to them what kind of God you worship.
1: والطريقة التي تسلك بها ستكشف لهم نوع الإله الذي تتعبد له.
0: And these sailors responded as if to say to themselves,
1: ويتجاوب هؤلاء البحارة كما لو كانوا يقولون لأنفسهم,
0: Who would want to run away from such a God?
1: من يستطيع أن يريد الهروب من إله كهذا؟
0: Who would want to disobey such a God?
1: من يستطيع أن يريد عصيان إله كهذا؟
0: In fact, they even asked Jonah in verse 11.
1: وفي الواقع سألوا يونان في العدد الحادي عشر قائلين,
0: What should we do to you to make the sea calm down for us?
1: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟
0: Jonah's counsel to the pagan sailors was far more desperate than you can imagine.
1: وكانت مشورة يونان للبحارة الوثنيين أكثر مدعاة لليأس مما تستطيع أن تتصور.
0: He did not say, turn the boat around.
1: فهو لم يقل غيروا اتجاه القارب.
0: He did not say, take me back to Nineveh and the storm will be over.
1: لم يقل خذوني إلى نينوى وسوف تهدأ الريح.
0: He did not say, I need to repent and obey the Lord and the storm will be over.
1: لم يقل إني أحتاج إلى التوبة وإلى طاعة الرب وعندئذ سوف تهدأ الريح.
0: Let's look at what he said in verse 12 of chapter 1.
1: لا، دعنا نقرأ ما قاله في العدد الثاني عشر من الأصحاح الأول. قال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: Here's what Jonah was basically saying in verse 12.
1: هذا ما كان يقوله يونان بالفعل في العدد الثاني عشر.
0: I would rather die than do the Lord's will in my life.
1: كأنه كان يقول إنني أفضل أن أموت عن أن أعمل مشيئة الله في حياتي.
0: I would rather die than obey.
1: أفضل أن أموت على أن أطيع.
0: That's what verse 12 is all about.
1: هذا ما يقوله العدد الثاني عشر.
0: Do you know that some believers are so stubborn that they actually would rather die than do the will of God in their lives?
1: هل تعلم أن بعض المؤمنين معاندون إلى الدرجة التي فيها يفضلون في الواقع أن يموتوا على أن ينفذوا ما يدعوهم الله إليه؟
0: Some of you might be asking right now.
1: وقد يتساءل البعض منكم الآن.
0: Can a believer really become so hardened that he or she prefers death to obeying and doing what God wants him to do?
1: أيمكن أن يتقسى قلب مؤمن فعلا، رجلا كان أو سيدة، لدرجة أنه يفضل الموت على أن يعمل ويطيع ما يريده الله منه؟
0: I wish I could say no to that question.
1: كنت أود أن أقول لا إجابة مني على هذا التساؤل.
0: But unfortunately, the answer is yes.
1: ولكن لسوء الحظ فإن الإجابة هي نعم.
0: Sin can deceive to the point of death.
1: الخطية تستطيع أن تخدع إلى درجة الموت.
0: In 1955,
1: في عام 1955,
0: there was a well-known church leader who was the first bishop to lead major denomination into unbelief.
1: كان هناك قائد معروف من قادة الكنيسة الذي كان أول أسقف يقود طائفة كبيرة إلى عدم الإيمان.
0: He was the first modern bishop to openly doubt the virgin birth and biblical revelation.
1: كان هو أول أسقف يشك بصراحة في الميلاد العذراوي وفي وحي الكتاب المقدس.
0: And at the end of his life,
1: وفي نهاية حياته,
0: he became an alcoholic.
1: أصبح مدمنا للخمر.
0: And he had three marriages.
1: وكانت له ثلاث زوجات.
0: One son attempted suicide.
1: واحد من أبنائه حاول الانتحار.
0: And then the former bishop drifted into the occult.
1: ثم انجرف الأسقف السابق إلى السحر.
0: He eventually claimed that he made contact with his dead son through a medium.
1: وادعى أخيرا أنه تمكن من الاتصال بابنه الميت عن طريق وسيط.
0: Finally, he died alone on the Judean hills in 1969.
1: وأخيراً مات على جبال اليهودية عام 1969.
0: It is said that he died while he was writing another heretical book.
1: وقيل إنه مات بينما كان يكتب كتاباً آخر مليئاً بالهرطقة.
0: This bishop's story is tragic, not only for himself.
1: لم تكن قصة هذا الأسقف مأساة لنفسه فحسب.
0: But also for his family and the church that he misled.
1: بل كانت أيضا مأساة بالنسبة لعائلته وبالنسبة للكنيسة التي أساء قيادتها.
0: But that's what sin does.
1: لكن هذا ما تفعله الخطية.
0: Give sin enough time.
1: أعطي الخطية وقتا كافيا.
0: Enough opportunity.
1: وفرصة كافية.
0: And enough fuel.
1: ووقودا كافيا.
0: And it will devastate you.
1: وهي سوف تدمرك وتحطمك.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا.
0: Disregard for the word of God and the will of God in your life has its consequences.
1: الاستخفاف بكلمة الله وبإرادة الله في حياتك له عواقب وخيمة.
0: The third irony is in verses 14 to 16.
1: أما السخرية الثالثة والأخيرة فموجودة من العدد الرابع عشر إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الأول.
0: Let's listen to the word of God.
1: دعنا ننصت مرة أخرى إلى كلمة الله. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه، فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا.
0: The pagan sailors cried to the Lord.
1: صرخ البحارة الوثنيون للرب.
0: Someone said the following.
1: قال أحدهم ما يأتي.
0: Non-believers never look better than when they are compared with some believers.
1: غير المؤمنين لا يبدون أنهم أفضل أبدا إلا عندما يقارنون ببعض المؤمنين.
0: Certainly that is true in Jonah's case.
1: وبكل تأكيد هذا القول صادق في حالة يونان.
0: Jesus's own people cried out for his blood.
1: فالشعب الذي كان بالنسبة ليسوع خاصته وأهله هم الذين كانوا يصرخون طالبين صلبه.
0: While the pagan Pontius Pilate was reluctant to kill Jesus and was trying to stop the crucifixion.
1: فبينما كان بيلاطس الوثني غير راغب في قتل يسوع وكان يحاول أن يوقف صلبه.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the pagan saw that Jesus was a righteous man.
1: لأن الوثني رأى في يسوع إنسانا بارا.
0: Throughout history, we see incidents where God's people are more blind than unbelievers.
1: وعبر التاريخ نرى وقائع وأحداثا كان شعب الله فيها عميانا أكثر من غير المؤمنين.
0: Jonah was running to the ends of the earth.
1: كان يونان هاربا إلى أقصى الأرض.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Jonah wanted to avoid seeing heathens being converted to God and receiving his blessings.
1: لأن يونان أراد أن يتجنب رؤية الوثنيين وهم يتجددون ويؤمنون بالله ويتقبلون بركاته.
0: And what does Jonah get on the ship?
1: وماذا حدث قدامه على السفينة؟
0: He sees heathens converted on the boat right there with him.
1: رأى يونان الوثنيين وهم يؤمنون أمامه وهو معهم.
0: How can God speak to us more clearly?
1: كيف يمكن أن يتحدث الله إلينا بوضوح أكثر؟
0: Because God loves his own, he loves them to the end and he will always love them.
1: لأن الله يحب خاصته يحبهم إلى المنتهى وسيظل دائما يحبهم.
0: And that is why he calls them again and again.
1: ولذلك هو يدعوهم مرارا وتكرارا.
0: But when the believer continues in disobedience, God might take your body so that your soul might be saved.
1: ولكن عندما يستمر المؤمن في العصيان فإن الله قد يأخذ جسدك حتى تخلص روحك.
0: God might be warning someone who's listening right now.
1: وربما يكون الله الآن محذرا واحدا من المستمعين.
0: Maybe this is a final warning to someone who's listening right now.
1: ربما يكون هذا هو الإنذار الأخير لواحد من المستمعين الآن.
0: I do not know.
1: لا أعرف.
0: It is between you and God.
1: الأمر بينك وبين الله.
0: And that is why God welcomes repentant believers with open arms when they repent.
1: ولهذا يرحب الله بعودة المؤمن التائب بكل ترحاب عندما يؤمن ويتوب.
0: There is an old hymn that was written by a young man who was 23 years old.
1: هناك ترنيمة قديمة كتبها شاب عندما كان في 23 من عمره.
0: The song is titled Come Thou Fount of Every Blessing.
1: وكان عنوان الترنيمة تعال يا مصدر كل بركة.
0: The third verse contains the phrase
1: كان العدد الثالث من هذه الترنيمة يشمل العبارة التالية.
0: Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love.
1: ميال للتجوال والضلال يا رب أنا أشعر بذلك. ميال إلى هجرة الإله الذي أحبه.
0: This was a prophetic song.
1: وكانت هذه ترنيمة نبوية.
0: Because the young man after writing this hymn wandered as far away from God as anyone can.
1: لأن ذلك الشاب بعد كتابة هذه الترنيمة تجول بعيدا عن الله بأقصى ما استطاع شخص أن يفعله.
0: But one day he was riding in a coach.
1: ولكن يوما ما كان راكبا في حافلة أو أتوبيس.
0: A woman sitting across from him began humming this hymn.
1: وكانت هناك امرأة جالسة في مقابله تدندن بتلك الترنيمة.
0: She noticed that he was being affected by the humming of the song.
1: ولاحظت السيدة أن ذلك الشاب قد بدأ عليه التأثر من صوت دندنة الترنيمة.
0: She did not know who he was.
1: لم تكن تعرف من هو.
0: So she engaged him in a conversation and began to talk with him about the Lord.
1: ولذلك أغرته بالحديث معها وبدأت تتحدث إليه عن الرب.
0: She began to talk to him about the love of God and the forgiveness of God.
1: بدأت تحدثه عن محبة الله وعن غفران الله.
0: The man was overcome with emotion.
1: ولم يستطع الشاب أن يضبط عواطفه.
0: As he wept and sobbed, as he said to her,
1: فانهمر في البكاء والتنهد وقال لها,
0: Madam, I am the poor, wretched man who wrote that hymn many years ago.
1: يا سيدتي أنا ذلك الرجل المسكين المحطم الذي كتب تلك الترنيمة منذ عدة سنوات.
0: I would give a thousand worlds if I had them to enjoy the joy and the peace that I had back then.
1: أود لو استطعت أن أعطي ألف عالم لكي أعود إلى الاستماع بالفرح والسلام اللذين كانا لي يومئذ.
0: This lady used the songwriter's own words to bring him back to the Lord.
1: لقد استخدمت تلك السيدة نفس كلمات كاتب الترنيمة لكي تعيده إلى الرب.
0: We are all prone to wonder.
1: كلنا نميل إلى التجوال والضلال.
0: We are all prone to deception.
1: كلنا نميل إلى الخداع.
0: Self-deception is the worst of all.
1: وخداع النفس هو أسوأ أنواع الخداع.
0: And that is why we need each other.
1: ولذلك يحتاج كل منا للآخر.
0: To hold each other up from the clutches of sin.
1: ليساند كل منا الآخر من قيود الخطية.
0: And the devastation of sin.
1: ومن دمار الخطية.
0: Perhaps there's someone who's listening today who have been living in sin and disobedience.
1: ربما يكون من بين المستمعين اليوم من يعيش في الخطية والعصيان.
0: God is calling you back.
1: الله يدعوك للعودة.
0: Will you say yes, Lord Jesus?
1: هل تقول نعم أيها الرب يسوع؟
0: I repent of my sins.
1: أنا أتوب عن خطيتي.
0: I receive your forgiveness.
1: أنا أقبل غفرانك.
0: Help me never to wander away from your fold again.
1: فساعدني حتى لا أضل أبدا بعيدا عن حظيرتك.
0: Thank you for answering my prayers, Lord Jesus.
1: أشكرك يا رب يسوع لأنك استجبت لصلاتي.
0: آمين.
1: آمين.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ومع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الصبر، والصبر هو أكتر سلاح نواجه بيه المواقف الغير متوقعة في الحياة. لكن في عصر السرعة اللي احنا بقينا فيه، الصبر بقى عملة نادرة وبقى أمر صعب جدا. لكن الحقيقة بتقول إن رغم سرعة الحياة، فالقرارات اللي بناخدها بهدوء بتكون هي دايما القرارات الأفضل، وبتكون هي دايما القرارات الصحيحة. ودلوقتي مع فاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

وفي يوم حصل جوع في أرضنا، فقرر جوزي إننا نهرب ونسافر لأرض تانية. أنا فعلا غلطت، لأني كان ممكن أقنعه إن ربنا مسؤول عننا حتى وسط الجوع، وسافرنا. المشكلة إن الأرض اللي إحنا رحناها ما كانوش بيعبدوا ربنا. بعدها بشوية جوزي مات، وأولادي الاتنين اتجوزوا لكن ما كانش عندهم أولاد. وبعد 10 سنين ماتوا ولادي كمان، وكان لازم أخد أهم قرار في حياتي، إني لازم أرجع لأرضي وأعيش وسط شعبي وأعبد إلهي. اتعلمت درس مهم، إني لما باخد قرار من غير ما استشير ربنا بيكون ليه آثار سيئة جدا في حياتي.

سمعنا نعمي امرأة مؤمنة وعارفة مين هو الله، لكن وسط التجربة هربت وفكرت بطرق بشرية، وكانت النتيجة حياة مليانة حزن وفقدان للزوج والأولاد. بس الجميل إنها اعترفت بغلطها وقررت الرجوع حتى لو مر وقت مؤلم. مش عيب إننا نغلط، لكن المهم نعترف بالغلط ونتوب عنه. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. فكري في قرار لازم تاخديه واسألي نفسك، هل أنا صليت وأخدت رأي ربنا قبل ما أخد القرار ده؟ ولا اعتمدت فيه على نفسي، على خبراتي؟ مش لازم أبداً تستعجلي في أي قرار أنت ممكن تاخديه، لكن لازم تكوني متأكدة أن ربنا موافق عليه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش أنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع يوسف وأخوته، وكيف يوسف خلاهم يعرفوا أنه هو أخوهم اللي باعوه زمان. وطبعا يوسف طمن أخوته وقال لهم اللي صار من زمان هذا أمر من الله، بيش أنا نجي مصر ونقعد الحاكم على مصر بيش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما تموتش الخلق، وخصوصا بويا وإنتو. طبعا يوسف أمر أن أخوته ياخذوا وكالة معاهم زيادة، يعني أكثر من اللي مطلوب، وياخدوه الفلسطين باش يروحوا ويحكوا لبوهم ويخلوه يشوف ويطمنوه ويجيبوه معاهم. طبعا فرعون لما عرف وعرفت الناس في مصر أن هذوما أخوت يوسف افرحوا واجد، لأن فرعون والناس في مصر كانوا يحبوا يوسف واجد. فقال فرعون ليوسف خلي أخوته ياخذوا القمح اللي يبوه والدبش اللي يبوه، ياخذوا كيف ما يبوا حمير ويعبوا ويشيلوا البوك، ولما يوصلوا غادي يجيبوا بوك وهلم كلهم معاهم ويجوا يسكنوا هنا في مصر، ونحن نعطيهم أرض كويسة وصابة يعيشوا فيها ويتمتعوا بخيرها وتحت حمايتي، ونعطي كل واحد ملك خاص من عندنا شخصيا وبأمر ملكي من عندي، فخليهم يطلعوا ويستعملوا كراريس من عندنا، لأن هذاك الوقت مشهورة مصر والفراعنة مشهورين بالكراريس، يعني كانت حاجة كيف ما نقولوا نحن الشاحنات اللي توه، يعني الفخمة والكبيرة اللي تشيل في البضايع، فكانت الكراريس مشهورة بها مصر، وكانت من الكراريس كلها يعني ملك الفرعون، فهو خصص من عنده كراريس باش خوت يوسف يمشوا عليها مش يمشوا عليه كرعيهم.

وصار اللي قال عليه فرعون. وفعلا دز يوسف مع خوته كراريس فرعون معبية تموين، وعطاه كل واحد من خوته دباش خاص، لكن بنيامين عطاه حاجات واجدة أكثر من الآخرين. ودز عشان يعطوا البوه هديته اللي هي 10 حمير محملة بحاجات واجدة من مصر غالية وما فيش كيفها في الأرض كلها، و10 حمير أخرى كيف محملة بالقمح والوكال. ووصى يوسف خوته أنهم ما يتعاركوش مع بعضهم في الطريق ولا يديروا أي مشكلة بسبب الوكال والفلوس. طبعا لما وصلوا شوربوهم في فلسطين قالوا له إن ولدك يوسف راهو مازال حي، وهو راهو اللي توا حكم على مصر ومسؤول على مصر كلها وعلى العالم من ناحية التمويل، لأن مصر كانت هي المركز ذاك الوقت اللي صدروا منه القمح للعالم. كانت مفاجأة كبيرة ليعقوب وما قدرش يصدق، لكن لين ما حكوا له قصة كلها وسمع منهم اللي شافت عيونهم في مصر. وقالوا له شن دار يوسف معاهم وشن أعطاهم وشن قال لهم حيدير معاهم، وكيف فرعون أصدر أمر ملكي منه إن ياخذوا أرض كبيرة في مصر صابة لهم وملك خاص بسميهم كل واحد. الحاجات اللي دزن فرعون ويوسف اللي يعقوب يعني الكراريس والحمير المعبية خلاته يعرف ويفهم إن الله أراد هالشي يكون لغرض وحكمة منه. وقال يوسف والذي مازال حي لازم أنا نمشي ونشوفه قبل ما نموت. وسافر يعقوب وخذا معاه هلا كلهم وسافر شور مصر. هما في الطريق قدموا ضحية الربنا في مكانه قال له بير 7 اللي هي توا مدينة بير 7 المشهورة في فلسطين. وفي الليل وهو راقد شاف حلم إن ربي ينادي عليه وقال له يا يعقوب يا يعقوب. فجاوب يعقوب وقال يا ربي أنا في حضرتك نعم. فقال له ربي ما تخافش يا يعقوب، عدي شور مصر، أنا حنكون معك غادي وحنديرك أمة كبيرة وحتشوف ولدك هو اللي حي سكر عيونك لما تموت، أنا اللي دزك غادي وفي وقت المناسب حنرجع أحفادك للأرض اللي وعدت بيها بوك وجدك من قبل مرة ثانية. في الصبح صبا وهو متشجع لما دعياله وكملوا رحلتهم شور مصر. ولما قربوا منها دز يعقوب ولده يهودا باش يمشي يسبقهم ليوسف ويقول لنا رانا وصلنا. ولما عرف يوسف ان ابوه وصل لمصر ركب عليه كروسته الخاصه وعدى باش يستقبله، ولما شاف حضنه وبكى واجد وقال يعقوب توا الحمد لله هالوقت نموت وانا متريح بعد ما شفتك بعيوني قبل ما نموت وعرفت انك حي يا ولدي. ولما وصلوا ارض مصر عدى يوسف وخذا 5 من خوته وقدمهم لفرعون ونشدهم فرعون وقال لهم انتوا شن شغلتكم؟ قالوا له نحن رعيان سعي، لو تقدر تسمح لنا حضرتك نعيش هنا في مصر ونرعى السعي. فقال فرعون ليوسف يا يوسف خليهم يعيشوا في ارض جسان باش ياخذوا بالهم من السعي بتاعي، وسكنهم يوسف وريحهم في ارض جسان كيف ما قال له فرعون. طبعا يوسف اختار لهم مكان اسمه رامسيس في جسان، وكانت هذه هي الأرض السمحة يعني من أحسن وأخير أراضي مصر. فصار اللي قال عليه فرعون إن خوت يوسف يسكنوا في أرض صابة ومن خيار مصر. وبعدها جاب يوسف بوه باش يعرف عليه فرعون ونشده فرعون كم عمرك؟ فجاوب يعقوب وقال له حياتي كلها 130 سنة شوية وصعبة مش كيف سنين اللي عاش أبويا وجدي. فبارك يعقوب فرعون وبعدها طلع من عنده. ويوسف خلى أخوته عايشين في المكان اللي اسمه رامسيس في منطقة جسان كيف ما قال له فرعون. فاستقروا غادي هم وأبوهم وعيالهم، وبقى عندهم ممتلكات في مصر باسمهم كيف ما أمر فرعون، وبدأوا يزيدوا في العدد وتكاثروا بشكل غريب. بعد ما وصل يعقوب لمصر طبعا عاش فيها 17 سنة لحد ما بقى عمره 147 سنة وقعد شايب كبير وقرب يموت. فنادى يعقوب على عياله وقال لهم

تعالوا يا عويلتي حنقول لكم على حاجات اللي حتصير معاكم ولذريتكم في المستقبل. تعالوا اسمعوا بوكم قبل ما يموت. يا راو بين، راك انت اكبر عيالي اللي جبته في شبابي، لازم تكون الاول في الكرامه وفي الرتبه، لكنك قال لك كيف موج البحر وهيك حتفقد مكانتك. يا شمعون ويا لاوي، انتوا كيف بعضكم متوحشين، غضبكم شديد وقاسي، هيك حتكون ذريتكم حتشتتوا في قلب العالم. يا يهودا، خوتك حيمدحوك وديما حتغلب اعدائك، ورا كل قرايبك حيكرموك، انت صرت كيف الاسد الصغير من يقدر يقرب عليك. من ذريتك حيجوا اللي يحكموا على شعبي لحد ما يجي اللي يقولوا عليه هذا الشبل من هذاك الاسد، وحيصير حكمه على شعبي بالعدل وكل الامم حتطيعها. يا يوسف، انت شجره مثمره، فروعك حتزيد واجد، ذراعك تقوى بالقدير، الله اله يعقوب هو الراعي والصخرة للشعبة، هو اللي خلق السماوات والأرض، وبارك أجدادك حيباركك ببركات واجدة، البركات هذه أعظم من جبال العالية وتوصل لآخر مناطق في الأرض. البركات هذه على راسك يا يوسف، لأنك أمير في وسط خوتك، وبارك يعقوب عيالك كلهم ببركات واجدة. ولما كمل كلامه رقد على السرير ومات، واتكى يوسف عليه وقعد يبكي. وبعدها أمر يوسف إنه ما يحنطوا جسم بوه، وهالشي استمر 40 يوم كاملة، واستمر العزاء في مصر على موت يعقوب مدة 70 يوم أخرى. ولما كمل العزاء حكى يوسف مع المستشارين متاع فرعون وقال لهم بويا حلفني نحن نموت، لازم تاخذ جسمي لأرض كنعان اللي هي أرض فلسطين، وتدفني في جبانة هلي اللي فيها سيدنا إبراهيم وبوه سيدنا إسحاق، وهيك حيصير لازم نمشي وندفن بويا مع أجدادي. ووافق فرعون يوسف إنه لازم يوفي دينه ولازم يمشي يدفن بوه في جبانة أجداده. ودار يوسف كيف ما قال ومشاو دفن بوه في جبانة. وبعد ما مات يعقوب خافوا خوت يوسف بلكش ينتقم منهم، فقالوا يا يوسف، بوك وصاك علينا قبل ما يموت إنك تسامحنا وتدير معروف معانا وتغفرنا ذنوبنا اللي درناها معاك لما كنت صغير، ونحن مستعدين نكون عبيدك لآخر عمرنا. فجاوبهم يوسف قال لهم ما تخافوش، أنا مش حننتقم منكم ولا حندير معاكم شيء، ربي هو اللي حاسب الناس مش أنا، لكن الشيء المهم اللي راه لازم تعرفوه، الشر اللي راه من قبل درتوه ليا ربي غيره وقلبه خير عشان يستخدمني وننقذ الناس من الجوع والموت. ما تخافوش، أنا حنساعدكم ونساعد هلكم طول ما ناحي. وبعد ما مات يعقوب، يوسف وخوته وكل عيالهم وهلهم قعدوا عايشين في مصر في خيرها. وشاف يوسف قبل ما يموت أحفاد خوته لعند الجيل الثالث من عيال إفرائيم، ولما تولد لي ماكير ولد منسي عيال، حطم يوسف في حضنه باش يلاعبهم. ومات يوسف وهو في سلام مع خوته، وكان عمره في الوقت هذا 110 سنة، وحنطوه وحطوا جسمه في تابوت في أرض مصر. وقبل ما يموت وصاهم كلهم قال لهم أنا حنموت ونندفن هنا في مصر، لكن أنتم حتطلعوا من مصر وتمشوا فلسطين لأرض الميعاد اللي يعد بها الله بونا إبراهيم عليه السلام. وهكي يوسف خلى كل هلا اللي هم توا بقوا قبائل من أولاد يعقوب اللي سموا فيهم بني إسرائيل يحلفوا له، وقال لهم لما ربنا حيرجعكم لأرض فلسطين لازم تاخذوا جسم معايا. خوتي المستمعين، في الحلقة الجاية حنقول لكم شن صار في بني إسرائيل في مصر بعد ما مات يوسف. فإذا كان عندكم أي استفسار وإلا السؤال والله شيء مش فاهميننا، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، وإن شاء الله حنعطوكم إجابات وتفسيرات لكل الحاجات المش فاهمينها. وتوا نقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان لا تسأل لماذا أنا. مين فينا يقدر ينسى أرثر آشي، لاعب التنس الأمريكي الشهير وأسطورة ويمبلدون الحاصل على العديد من البطولات العالمية؟ اتولد أرثر في فيرجينيا في 10 يونيو سنة 1943 ميلادية، وكان من أصل أفريقي. وفي سنة 1966 ميلاديا وأثناء دراسته في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فاز ببطولة فردي للرجال وبطولة زوجي للرجال برضو لربطة كولجيت القومية. وفي سنة 1968 ميلاديا فاز ببطولة الولايات المتحدة الوطنية لفردي للرجال، وفي السنة نفسها فاز بكأس ديفيز. وهو يعتبر أول أمريكي من أصل أفريقي تختار الولايات المتحدة في كأس ديفيز، وفاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، وفي عام 1975 ميلاديا فاز ببطولة ويمبلدون من جديد. لكن في صباح يوم شعر صاحب أسطورة ويمبلدون بألم شديد في صدره وارتفاع في درجة حرارته، وزاد الألم جدا لدرجة أنه كانش قادر يستحمل، واتصلوا بالمستشفى ومنها دخل غرفة العمليات. وكانت أول عملية لقلب أرثر آشي اللي كان بعديها عمل عملية قلب مفتوح سنة 1983 ميلادي. من الوقت ده اتدهورت صحته وبقي جسمه مقوس وكتفه مرتخي. وفي سنة 1988 فاجأ أحد الأطباء وقال له أنك أنت عندك مرض الإيدز نتيجة نقل دم إليك أثناء العملية التانية. وبعد حزن جديد وألم مرير قرر إيش هو ومراته أنه يتعامل مع المرض كأنه حقيقة. أنه خبى المرض، لكن سنة 1992 قال للناس. لكن في الوقت ده كله كان دايما مطمن وهادي وفي سلام، لأنه كان دايما يحافظ على علاقته مع ربنا وكان بيصلي كل يوم، لدرجة أنه قبل النوم كان يصلي صلاة مشهورة ويقول: يا رب أنت اللي بتطمني في وقت الحيرة والضياع، أنت نوري لما الحياة ضلت، أنت يا رب اللي بترجع القارب بتاعي لما يضيع في النار. أنا من غيرك لا أستطيع، لكن بيك أستطيع كل شيء. قبل وفاة أرثر في 6 فبراير سنة 1993 ميلاديا جات له رسالة من أحد معجبيه بيسأله: لماذا اختارك الله أنت لهذا المرض العين؟ رد عليه أرثر وقال: من العالم ده بدأ 500 مليون طفل يمارسوا لعبة التنس، منهم 50 مليون اتعلموا قواعد لعبة التنس، منهم 5 مليون بقيوا لاعبين محترفين، وصل منهم 5000 للمنافسة على بطولة الجراند سلام بفرنسا، اتبقى منهم 50 للمنافسة على البطولة، وفاز منهم 4، وفي الدور اللي قبل النهائي اتصفوا بقيوا 2، وفي الدور النهائي فاز منافس واحد اللي هو كنت أنا. ولما فزت وتسلمت كاس البطولة ورفعته في فرحة كبيرة، ما سألتش ربنا ليه أنا يعني. علشان كده وأنا في قمة ألامي برضو عليا ما سألش ليه أنا يعني. عزيزي المستمع، ده درس حلقتنا النهاردة. لما نقع في تجارب مختلفة من الضيق والألم والمشاكل، أول حاجة دايما بنقولها: اشمعنى أنا يا رب؟ ليه اخترتني أنا يا رب؟ لكن خلونا النهاردة في حلقتنا نغير كلامنا ونقول للرب: احنا بنشكرك، احنا بنخضع ليك، احنا واثقين فيك، انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف وقتك لحياتي شكله ايه. انا يا رب بسلمك قلبي، بسلمك مشاكلي حتى ألامي، واثق انك هتخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

0: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة.

أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: بالأمس كنت أقرأ كتابا مترجما لأحد الدعاة المعاصرين تناول فيه موضوع القيامة هذا بالتحليل.
7: أعرف ذلك الكتاب، لكنني أختلف معه في طريقة تناوله للموضوع.
6: بحث موضوع القيامة وقام بتفنيدها وتحليلها يا عم قاسم.
7: بل سخر منها ومن المسيح.
8: سخر من المسيح ومن القيامة؟
9: نحن نتكلم ونتناقش ولا نسخر.
10: كل باحث مخلص يحترم رأي الآخر ولا يسخر منه.
7: يا أولادي، نحن لا نناقش آراء أو أفكارا أو نظريات، نحن نناقش عقائد وديانات ومقدسات. لذلك من الخطأ، بل هي خطية، أن نسخر مما نتناوله معا في حديثنا.
8: وماذا وجدت في ذلك الكتاب؟
6: يتناول موضوع دحرجة الحجر.
7: هو رد ساخر على كتاب لعالم غربي عن نفس الموضوع.
6: نعم، يتساءل هذا الداعية ويقول لماذا ذهبت مريم إلى القبر، وينفي ويستبعد فكرة الأطياب.
10: نحن في الشرق نزور القبور ولاء وذكرى واسترحاما لأمواتنا الراحلين.
7: هو ليس من الشرق ولا يعرف الكثير عن عاداتنا.
6: يقول أن مريم المجدلية ذهبت تبحث عن المسيح الحي.
9: الحي؟ الحي وهو مدفون في القبر ملفوف بالأكفان؟
7: يقول إنها بينما يوسف الرامي ينزل جسد المسيح من على الصليب أحست بنبضات الحياة في جسده.
6: ويقول أنها لما رأته في البستان وسألها لماذا تبكين، من تطلبين، كان يداعبها.
10: يداعبها؟ ما هذا اللغو؟ هذا كلام لا يليق.
7: وأخذ يسخر من ظنها أنه البستاني، ويقول إن معنى ذلك أننا سوف نقوم من الأموات بأجسادنا كجسد البستاني، وإن زوجاتنا لن يتعرفوا علينا، وغير ذلك من الاستظراف الممجوج.
6: وتناول فكرة تنكر المسيح في شكل البستاني بالتحليل، ولماذا تنكر ولماذا خاف من اليهود، وسؤال مريم عن مكان المسيح لتأخذه.
8: عندك كل الحق يا عم قاسم، هذا ليس تحليلا، هو استهزاء واستفزاز.
7: ويتمادى ويقول إن قول المسيح لها أن لا تلمسه يجعله كما لو كان به مس كهربي، وأنها حين لم تتعرف به فهي عمياء. وقوله إنني لم أصعد إلى أبي معناه المجازي أنه لم يمت.
10: أبي، يكفي هذا.
9: هذا كلام لا يستحق حتى الاستماع إليه.
6: أنا أيضا شعرت بأنه كذلك. حين وجدت الكتابة فرحت، إذ حسبت أن به شيئا يستحق الدراسة والقراءة، لكنني ندمت أن دفعت فيه ما دفعت.
8: كيف يكتب أحد كتبا كهذه؟ وكيف يسمحون بنشر مثل تلك السموم؟
7: الإنسان حر يكتب كما يشاء، ونحن أحرار نقرأ أو نقبل أو نرفض.
10: أنا أحترم الرأي المعارض العلمي المبني على دلائل وقرائن.
6: لأن صاحب الرأي المعارض يحترم أيضا عقولنا وعقائدنا.
8: فلنكمل يا عم قاسم، نكمل.

0: بعض المعاصرين من اليهود والقاديانيين من أتباع ميرزا أحمد في بلاد الهند وطائفة الأحمدية في لندن يقولون إن المسيح لم يمت على الصليب وأنزل من على الصليب حيا
1: لم يمت، أنزلوه قبل أن يموت.
2: هكذا يدعون
1: وينكرون أنه سمر على الصليب.
0: لا تقول النظرية إن المسيح سمر على الصليب فعلا، وإنه قاسى جدا من الجلد والضرب والمحاكمة ونزيف الدم والألم،
3: ولم يمت برغم ذلك كله.
2: لم يمت، أغمي عليه فقط.
4: أغمي عليه وفقد الوعي مؤقتا،
1: ولم يكتشف أحد ذلك.
0: في ذلك الوقت لم يكن الطب متقدما، فحسبوه مات، حتى أن بيلاطس اندهش لموته السريع.
3: وماذا تم بعد ذلك؟
2: أنزلوه من على الصليب طبعا، ثم وضعوه في القبر.
0: وبعد الراحة في القبر،
1: راحة في القبر؟ أتمزح يا عم قاسم؟
0: هكذا يقولون يا ابنتي، يقولون بعد الراحة والبرودة أفاق من إغمائه وخرج من قبره، وظن تلاميذه الجهلة أنه قام من الأموات.
4: وكيف احتمل ذلك كله؟
3: كان قوي البنية.
0: البعض يقول إنه تناول مخدرا حتى لا يشعر بالألم، والبعض إن التلاميذ طلبوا من بيلاطس أن يضع مساند تحت قدميه على الصليب.
2: فلم يمت، أغمي عليه فقط، حتى إنهم لم يكسروا ساقيه.
1: والحربة، ضربوه بالحربة،
2: خرج دم وماء، وهذا في نظرهم دليل عدم موته.
4: وبعد أن خرج إلى أين ذهب؟
3: وهل عرف تلاميذه أين ذهب؟ أو ذهب دون أن يعرفوا؟ وإلى أي مكان ذهب؟
0: تضاربت الأقوال، قالوا إلى بلاد الفرس، وقال ميرزا غلام إلى بلده كشمير في الهند.
2: وعاش حتى بلغ 110 سنوات، ثم مات ودفن، وقبره هناك في كشمير.
1: وهل هناك قبر للمسيح في الهند؟
0: هكذا قال ميرزا غلام، لكن كما يقول الأستاذ محمود العقاد في كتابه عبقرية المسيح، إن ذلك القبر بني بعد المسيح بمئات السنين لشخص يهودي اسمه آساف.
3: فالنظرية كاذبة،
4: ندرسها قبل أن نحكم عليها.

0: غرابة هذه النظرية أنها لم تخطر ببال أحد ممن عاصروا الصلب أو من جاءوا بعدهم طيلة القرون السابقة، بل ظهرت حديثا.
1: أنا أراها غريبة في قدرة المسيح على احتمال كل ما مر به من آلام ولم يمت.
2: فعلا، من بداية المسيرة نحو الصليب، الليل الطويل في البستان،
3: كان يصارع ويتألم وهو يرى ساعته قد قربت، حتى أن عرقه كان كقطرات دم.
0: ثم القبض عليه، ثم المعاملة الوحشية في دار رئيس الكهنة، ثم في دار الولاية،
4: والذهاب إلى هيرودس، والعودة إلى بيلاطس، والجلد.
1: أوه، لا تفكرني. يقولون إن الجلد الروماني أكثر الأنواع وحشية.
2: الجلد كله وحشي، جلد ومعدن وتمزق اللحم.
3: والسير إلى الجلجثة بعد الحكم عليه، وحمل الصليب الثقيل،
4: وعدم النوم،
0: والصليب، الصرخات، الاستهزاء به، الصفعات والبساق، الخيانة وهروب التلاميذ. ما هذا؟
1: من يحتمل هذا؟ لا أحد.
2: سمعت أن الكثيرين يموتون أثناء عملية الصلب من التعذيب.
4: وهذا منطقي جدا، الصلب عملية مميتة.
3: وبعد كل تلك الساعات وهو معلق والمسامير في يديه ورجليه وتاج الشوك على رأسه، ثم يطعنه جندي بحربة في جنبه
0: ولا يموت، يغمى عليه. وهل عرف تلاميذه ذلك؟ هل عرفوا أنه لم يمت؟
1: تلاميذه هربوا، لم يكن بجواره أحد غير يوحنا
2: ويوسف الرامي،
0: ويلفونه بالأكفان ويضعون بينها 100 رطل أطياب تلصق الأكفان ببعضها وبالجسم، ويضعونه في قبر بارد رطب وقت الشتاء في الفصح في أورشليم. لو كان مغميا عليه لمات حينئذ.
2: ويقوم بعد ذلك كله، يفيق ويقوم،
1: ويفك الأكفان ويضعها في مكانها ويزحزح الحجر ويخرج.
4: والجند والحراس، هل خرج بدون أكفان وبدون ملابس؟
3: لعله استعار رداء البستاني أو سرقه من حجرته.
0: ويجري بقدميه المجروحتين ويديه المثقوبتين وجنبه المطعون ورأسه المجروح، ويهرب من الجنود ومن الناس، ويظهر لتلاميذه نفس الليلة، ويقف قويا سليما ويقول لهم: سلام لكم.

0: وحسب الرواية أنه هرب إلى الهند أو فارس.
1: بعد أن بقي في فلسطين 40 يوما يظهر لتلاميذه، وبعد ذلك لم يتبعوه إلى الهند أو إلى بلاد فارس.
2: اختار البقاء ونشر فكرة القيامة في فلسطين.
3: لو تبعوه لأمكن نشر فكرة القيامة إلى أبعد من فلسطين، في العالم أجمع.
4: فعلا كانت القصة انتشرت أكثر.
0: نظرية ضعيفة يا عم قاسم،
1: لا يمكن تصديقها.
2: البعض يصدقها.
1: صغار العقول
3: أو فاسد العقول لينكروا القيامة.
4: أليس غريبا أن شخصا يؤلف نظرية في القرن 18 يفسر بها القبر الفارغ؟
1: كلام فارغ.
3: تصدقونه؟
1: لا.
2: لا.
1: لا.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟ لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا أن احنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: احنا مبسوطين قوي النهاردة أنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا إصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السميرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السميرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدأ في الأول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمة ولا نتكلم على القصة اللي في كتاب المقدس؟
1: أول حاجة عايز أقولها أن الترنيمة دي مش عن شخصية معروفة الاسم، دايما الناس تقولك السامرية وواحدة ممكن يسموا بنت السامرية، بس هي السامرية دي واحدة ست من السامرة، مش السامرية اسم، يعني هي
0: دي
1: واحدة
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما بيذكر اسمائهم؟ يعني المراه المنحنيه ما يذكرش اسمها، المراه نزفه الدم ما يذكرش اسمها، ارمله نعيم ما يذكرش اسمها، السامريه هو مش مذكور اسمها.
1: انا حاسس ان ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيرة.
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا مكانهم. ولولا ان ربنا كان عند السامرة، لولا نتذكر انها سامرية، لو ما كناش نعرف ان ربنا فين كناش نعرف ان الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني يعني عارف انت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب رواية أو بيكتب فيلم أو قصة قصيرة وعامل حاجة كده جميلة. القصة بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفة ولا تعتقد ان البير ليه معنى أعمق شوية من انه مجرد بير؟
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان، كان مكان تجمع. الستات بتروح تجيب لي المايه لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجه غويطه قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل علشان تاخد منها. والبير مكان يتقعد عليه لانه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا البيوت في الشوارع الايام دي، فكان ربنا اللي بيروح يرتاح الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصه بتاعه السامريه؟
1: طبعا، لان هو ده العنصر اللي هي محتاجاه، الى بئر السامره جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جايه تجيب ميه، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب ميه. في الوقت ده في المكان ده وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان، المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما اكتر وربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة. مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني طبعا، واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح للساعة الأولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6، الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع
1: جدا، وبعدين المجتمع مصغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإن واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة، يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، إن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف إنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل، فين الرجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف إزاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز أقول حاجة تاني، إيه رأيك في جو السرية اللي في القصة؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: أيوة.
1: مع 12 تلميذ راحوا ل 12 يجيبوا أكل، ده 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان عطشان جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب، راح يجيبوا له اكل ما كانش، قال لها دينا ميه ما

0: طيب العدد التاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الآباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة، وإلا ما كانتش اتجوزت ستة. يعني واضح ان هي الست دي ما كانتش حد انت عارف اللي هو على هامش الحياة. ايه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في النصر.
1: بص احنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فالسامرية دي مرفوضة قلبا وقلبا. انا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ومع ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقوله بتسجدوا فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسة نبين ان الست دي كانت بتلف وتدور، بس حتى وهي بتلف الدور طريقه اللف والدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف الدور هرتله، يعني مذاكره بتقول ايه وعارفه رايحه فين وجايه منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقولها دي اشرب، بتقول له ازاي يعني ليه بتعمل كده. فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي، ممكن تبقى حقيقيه في الشر بس حقيقيه برضو احسن من المزيف في الخير. فحلو ان واحد يكشف الحقيقه. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا، بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عايز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضو. مين الاحلى من وجهه نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات هي تتكلم وهو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمه رجل دي مستنكره انها تطلعها له. ايه اللي ورا الحته دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترمه عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهارده في حوار المسيح والسامريه افهم ايه من اللغه اللي مليانه بالرقه والادب دي؟
1: مليانه بالشفقه كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا. انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زيي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ملهاش اله.

0: انا قلبي مفتوح للكل ساعتها اقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغه الصلاه بتاعتهم زيهم، ولو صلى بطريقه مختلفه يبصلوا ايه ده، هو إيه مش دي الطريقه بتاعتنا. خلينا ربنا بتاعنا احنا، قولبنا ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا اجريسيف اكيد، وست كده بتاعت سوق يعني، عارف انت بالذات تطلب مني وبتاع، المفروض الست تستحي على نفسها، وراجل طالب منها حاجه خلاص ده راجل وغريب عن البلد، فترضيه وتخلص، حتى لو هي عايزه اي حاجه تعمل براحتها الراجل هيمشي. لكن ان هي تسال دي حاجه جميله، ان هي تقاوح دي حاجه جميله، طالما ما غلطتش فيه ما اساءتش ليه، بس تقول ازاي تطلب مني يعني، يعني حاجه غريبه، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. لا انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
1: المسيح بيطلب من السامريه انه تديله يشرب، هل نقدر نعمل من دي قاعده انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسه وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
0: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. انا محتاج اللي ينظف لي الشقه، انا محتاج اللي يصلح لي عربيتي.
1: بس ده تواصل على مستوى وظيفي يعني، ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل هل هل نكتفي بس بالتواصل الوظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من ناس بتقدمنا مصالح؟
0: في انجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان يحب العلاقات، المسيح كان اجتماعي، وانا كان اجتماعي وانت كان اجتماعي.
1: جميل. طيب اختم قبل ما ندخل على نسمع عدد تاني من نفس الترنيمه، سؤال اخير في الحته دي يعني، هو بدا بان هو العطشان وانتهت القصه بان هي العطشانه بتقول له طب اديني اشرب، او يعني سابت الجره بتاعتها ومشيت حتى من غير ما يعني، التحول النوعي ده في الحديث ايه رايك فيه يعني؟
0: يدل على مهاره عظيمه من المسيح. يعني بدا من نقطه احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدا من احتياجها انه شاور على احتياجها فيه، اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قالت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
1: أنا حاسس كمان أنه هو عمل إعادة صياغة للمية، المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها، وكل المقابلات أنا بحس أنه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي أنت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها، وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
0: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
1: أعزائي المجتمعين مستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا سيس تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ انا يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنها صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص تعال ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا أنت أنا أنتي أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي
0: كانوا بيشيل السامرية من الموضوع ويحط اسمك فيها بدل
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا تلمس أي قلب أي شخص محتاج أنه يتلمس بيه.
0: تمام. السامرية لو هنسرح مع بعضنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوا من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: هما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله فمتشكرين الكين على جنب بقى احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام.
1: فما اتبسطوا بيه وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح. فدي نهاية جميلة للقصة ما اعتقدش دي نهاية الفعلية لكل حاجة حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس هلوم انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت هي ما عملش حاجة كويسة يعني معايا البلاوي شوف واحد قال لي كل البلاوي بتاعتي بيعرف في الغيب ممكن ده يكون المسيح المنتظر. الست دي جميلة يعني شدت البلد كلها زي ما
0: وقعت البلد ده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصية حقيقية جدا بتعبر عن جواها عبرت بغشام مع المسيح وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير وفي خدمة ربنا من أول خبطة من أول جملة تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته هم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه قعدنا معاه ودردشنا معاه واتبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه السامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية الشخصية المتوترة تبقى رزينة الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرفوا يعملوه مع الناس يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه صفراوي مش عارف ايه بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس أنا مش زيك بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا هو ذكي جدا وهي كانت صريحة جدا فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام
1: طبعا
0: يتجوزوا خمسة
1: لا أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركة من ربنا لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا فهو لما اقنعها اقتنعت لما واجهها اتكشفت لما لها روحت جوزي قالت له لا ما انا ما ما عنديش جوز يعني، كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شويه الست دي حقيقيه. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الاخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطا ولا منص؟ الترنيمه بتوجه رساله للمستمع، عاوزك توجه رساله في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرساله بتاعت العدد الاخراني قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لان في واحد يقدر يمنحك الحريه من الخطا اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا بقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحده ست متجوزه 5 وممكن تكون عملت علاقات مع 15 20 واحد بعد كده ما نعرفش، لكن اللي معاها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي، وهي كسره للشريعه والوصيه والقانون. الست دي كانت متاخده ومش عارفه تحرر نفسها من العبوديه دي، لما قابلت يسوع وكانت حقيقيه وصريحه معاه اتغيرت. تحب انت كمان يا اللي بتسمعنا تتغير؟
0: تعرف حد اتغير زي كده على مستوى الواقع؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحه قوي بتاعت الست دي. قالوا منظور انسان قليل ما في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
0: تعرفهم شخصيا؟
1: قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
0: بسبب مقابله مع المسيح.
1: طبعا كانوا في الاول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحة زي الست السامريه دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
0: يا سلام. اعزائي المستمعين، النهارده كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمه من الترانيم الجميله اللي بتحكي قصه حقيقيه جدا جدا عن واحده اثر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجه عدلي على اخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكانه لم يكن يريد ان يربط اسمها باثمها، لكنه باختصار حاول انه يسترد المراه لمكانتها كامراه في التاريخ. لكن النهارده دور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان اخويا بهجه بيوصل الرساله دلوقتي. لو انت عندك مشكله، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتش، ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي.
1: شكرا.
0: ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوتة ولحن. وإلى ان نتقابل، ربنا يكون معاكم ويبارككم.
1: باي باي.
0: باي باي.
2: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مرفت مصحي. في سفر التكوين في الإصحاح الأول بيوصف الكتاب حالة فوضى فظيعة، الدنيا فاضية وخربة وظلمة وحاجة في منتهى اللخبطة. بيتدخل الله وبيقول ليكن نور. طب إيه، هتفضل الدنيا منورة كده على طول؟ لا، الله عمل النور وعمل معاه كمان ليل، وصنع الشمس للنهار والقمر بالليل، وفصل الأرض عن المية وخلق كل حاجة بتعوم، وبعدها الطيور والحيوانات اللي موجودة على الأرض، وخلق الإنسان في الآخر وبص كده على كل حاجة وقال إنه حسن. الله خلق كل حاجة في وقتها، وخلقها في 6 أيام واليوم السابع للراحة. لو لسه مش فاهم احنا بنتكلم عن ايه، احنا بنتكلم عن الله إله النظام اللي بيحب كل حاجة مرتبة ومنظمة. كل حاجة يعني كل حاجة. مش مصدقني؟ تعال نشوف قد ايه خلقك بإبداع ونظام. مثلا عدد دقات قلبك محسوبة بالملي، ولو زادت شوية او نقصت شوية معناه ان عندك مشكلة. طب ايه رأيك في عدد شعر راسك؟ الكتاب بيقول حتى شعور رؤوسكم محصى. وكتاب في مزمور 139 بيقول لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني من في بطن أمي، ولم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. قد إيه ده عجيب؟ يعني الله مش بس عارف أسماء البشر اللي هم كتير قوي قوي قوي، لا كمان عدد شعر رأسهم اللي أنا أساساً معرفش عدد الشعر اللي بيقع مني كام شعراي. مش شعر راسي كله وعدده كله، لا وكمان عدد شعر راس كل البشر. ده يعني مش عدد شعر راس ميرفت بس، لا اللي هي يعني مميزة وفظيعة، لا ده عدد شعر راس كل البشر في كل مكان. حتى العظم حافظه وعارفه ومرقمه، مدي كل عظمة رقم. الله بيحب النظام جدا، وكل شيء عنده بترتيب وبلياقة. وعشان كده أول ما خلق آدم وضعه في جنة عدن حط أول قانون بين الله والإنسان، قال له كل المخلوقات تحت سلطانك، تعمل فيها اللي انت عايزه بس بشرط ملكش دعوة بشجرة الخير والشر. اوقات بفكر ليه يا رب قلت لآدم؟ ما يمكن ما كانش ياخد باله وما يكتشفهاش اساسا والموضوع يعدي. يمكن، بس ممكن برضو ياكل منها غصب عنه، وساعتها هيرجع لربنا ويقول له ما انت ما قلتليش حاجة، انت ما منعتنيش ان انا اكل منها. الله مش بيسيب حاجة للصدفة أبدا. الله حتى في غضبه منظم. فبعد السقوط زاغ البشر عن الله، وقرر الله أنه هالك البشرية، ووضع خطة وعمل حسابه لكل تفصيل. قال لنوح قوم ابن الفلك وخد أبعاده وحاسبها بالملي، 300 ذراع طول، 50 ذراع عرض، و30 ذراع ارتفاع. طب ليه ما كان يسيب نوح يعني يعمل السفينة وخلاص، وهي سفينة تنجيه هو وعيلته وخلصنا؟ لا، الله طلب من نوح انه ياخد من كل الحيوانات 2 ذكر وانثى، وعرف ان الفلك ده هيقدر يشيل قد ايه، ومش سايب حاجه بالصدفه خالص. وحتى بعد رضا الرب عن الخليقه وضع ميثاق بينه وبين الانسان، حط في السماء قوس كل ما يشوف الانسان يعرف ان كان في ميثاق ما بينه وما بين الرب، وان الرب قرر انه ما يهلكش البشريه مره تانية زي ما عمل في وقت الطوفان. وفي سفر الخروج بيحكي الكتاب ان الله اعاد تنظيم العلاقه بينه وبين الانسان بمجموعه من الوصايا اعطاها لموسى، وحتى مكان العباده الله نظمه ووضعه بترتيب وبكل حاجه في دقه. فنقرا في سفر الخروج ان الله اعطى لموسى ابعاد خيمه الاجتماع، انواع الاواني الموجوده فيها، اماكن تقديم الذبايح، مين الكاهن، مين اللي هيقدمها وازاي هيقدمها ولبسه وكل تفصيل. ولو اعتبرنا ان الوصايا العشر هي الدستور ما بين الله والانسان، نقدر نقول ان سفر اللاويين هو القوانين التنفيذيه بتاعته، بمعنى ان لو حد غلط خطيه معينه هيقدم انهي ذبيحه، وازاي طيب اللي قتل الانسان نعمل فيه ايه، طب واللي قتل حيوان هنتعامل معاه ازاي. وحط كل القوانين كلها كل تعاملات البشر مع بعض، كل تعاملات البشر مع الله، حطها في صورة تنفيذية للإنسان في سفر اللاويين. وضع الله من خلال موسى نظام لحكم الشعب، خلاهم انتخبوا رجال حكماء عشان يكونوا رؤساء ليهم، ورؤساء ألوف و50 ورؤساء عشرات زي ما موجود في تثنية وإصحاح 1. حتى في الحروب الله كان بيعطي الشعب مجموعة من القوانين قبل الحرب، يعني مثلا هيقول لهم المكان الفلاني لما تدخلوه ما تاخدوش حاجة منه، الغنائم دي محرمات عليكم زي ما حصل مع أريح، ولما عخان بن كرمي كسر القانون كانت النتيجة هي الموت.
ولو دورنا في العهد القديم هنلاقي تفاصيل وترتيب لكل حاجة. التسبيح كان بترتيب وكل حاجة كانت بترتيب، عدد العازفين، مين المرنمين، مين على أنهي آلة، كل حاجة كانت بترتيب وبنظام. وفي العهد الجديد كمان رب يسوع مثال رائع للنظام في الخدمة والتلمذة. هو ابتدى بعدد قليل من التلاميذ اللي كانوا 12 تلميذ وبعدهم 70 رسول، وكان بيبعتهم 2-2 لكل جهة هو كان بيروح. وفي سفر أعمال الرسل مشهد من أعظم المشاهد اللي بتنظم العمل والخدمة في الكنيسة. المسيحيين في الكنيسة الأولى كانوا بيبيعوا كل أملاكهم وبيحطوها تحت أقدام الرسل وبيأكلوا مع بعض وبيشتركوا في كل حاجة، ونتيجة أكلهم وشربهم مع بعض اضطر الرسل لتنظيم خدمة اسمها خدمة المواد، يعني من الآخر كده مين يحط الأكل ومين يشيله، واختاروا واحد اسمه استفانوس واللي هو أول شهيد في المسيحية. طب اختاروه ازاي؟ يعني مثلا هو أسرع واحد أو أشطر واحد؟ لا برضه، اختاروه لأنه مشهود ليه من الناس ومن الروح القدس. والمشهد ده بيعلمنا إن مفيش خدمة في الكنيسة نقدر نقول عنها خدمة صغيرة يعني ومش مهمة، أو إن إحنا نمشيها كده يعني وخلاص أهي الدنيا هتتدبر يوم بيوم. لا، كل حاجة بترتيب وبنظام. من كل اللي شفناه من أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس، وفي أمثلة أكتر منها بكتير لو دورنا تاني، بنفهم إن الله منظم في ذاته ومعندوش في قاموسه كلمة صدفة. كل شيء له قوانين تنظمه، الطبيعة لها قوانينها، علاقة الإنسان بالله، علاقة الناس ببعض، ترتيب الكنيسة، الخدمة، وكل حاجة بنظام والترتيب. طب هل معنى كده بقى إن الله إله قاسي حولنا لعبيد للقوانين اللي هو وضعها؟ لا طبعا، الله إله عادل، بيقول الكتاب عنه إن العدل والحق قاعدة كرسيه، لكن كمان مكتوب عنه إنه إله رحيم. وأروع مثال على الرحمة والعدل هو الفداء. الله وضع قانون إن أجرة الخطية موت، وبالتالي اللي هيغلط هيموت، ده العدل. لكن رحمة الله تتدخل ويدفع هو الثمن ده عننا ويشيل خطايانا، هي دي بقى الرحمة. يعني الله حتى في عدله ورحمته كان إله منظم. الله بيدعوني ويدعوك النهاردة إن إحنا نكون منظمين وكل شيء يتم بترتيب وبلياقة، لأننا لازم نتمثل بإلهنا وبالرب يسوع. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

في كفو عودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت إرادتك شفاء. أنت تدي شفاء. شفاء لنفسنا وكل جروح. شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا. بثق فيك. أنت حافظي. لا تنعس ولا تنام. هللويا. بثق فيك. بثق فيك.

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج عندنا بنتكلم عن قضايا في الكتاب المقدس وبنشوف إذا كانت دي قصة حقيقية ولا أسطورة. معانا ضيف الحلقات دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي. أهلا بيك.
0: في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن القصة الحقيقية إزاي بنعرف إنها حقيقية والأسطورة كمان بنعرف إزاي إنها أسطورة. وحضرتك قلت لنا إنه الأسطورة بتبقى فيه جزء منها قصة. قصة يعني حقيقية. طيب يبقى إيه بقى؟ يبقى
1: تمام. أنا عايز برضو نوقف عند كلمة قصة شوية. أنا هسميها أحداث حقيقية.
0: أيوة.
1: تمام. فالأسطورة ممكن تكون مبنية على أحداث حقيقية حصلت.
0: تمام.
1: لكن بعد التشتت اللي حصل في برج بابل وتوزعت المجموعات البشرية على وجه الأرض، كانت النتيجة إنه أخذوا الحقائق التاريخية اللي حصلت زي حقيقة الخلق، حقيقة الطوفان، حقيقة فلك نوح، وابتدوا يضيفوا ليها حاجات من البيئة المحيطة بيهم.
0: أنا بس عايزة عشان في ناس ممكن تبقاش عارفة قصة برج بابل.
1: برج بابل ده حصل بعد طوفان. لما انتهى الطوفان استمر على فكرة 371 يوم، مدة طويلة جدا. بعد ما خرج نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم ابتدوا يتكاثروا على الأرض. الرب قال لهم إنهم ينتشروا ويملأوا الأرض، لكن هم تجمعوا في منطقة اسمها شنعار وبنوا برج عشان يعبدوا آلهة أخرى وثنية. فالرب قال إن أنا مش هعاقبهم بعقوبة طوفان تاني، لأن الرب عمل ميثاق بعد الطوفان إنه مش هيغرق الأرض مرة تانية بالطوفان. فكانت النتيجة إن الرب بلبل ألسنتهم، يعني خلى كل مجموعات تتكلم بلغة مختلفة. فالمجموعات البشرية دي ابتدت تتحرك لأماكن أخرى من العالم، وابتدوا ينشئوا حضارتهم ويعيشوا في أماكن بيئات مختلفة. كانت النتيجة أنهم خدوا حقائق الخلق وحقائق الطوفان وابتدوا يضيفوا عليها حاجات من البيئة اللي هم عايشين فيها. وابتدوا يغيروا في أسماء نوح مثلا، ليه أسماء كتيرة قوي في قصص الطوفان اللي موجودة أو أساطير الطوفان اللي موجودة. فإزاي بقى نعرف مين الأصل ومين الصورة، مين الأصل ومين الأسطورة بقى؟ مثلا في فلك نوح في مقاسات محددة في الكتاب المقدس، 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع. وده اللي يدي استابيليتي، يدي ثبات لهذا الفلك أثناء الطوفان. لما جاء واحد اسمه جلجميش، أو يعني في وثائق جلجميش، ودي وثائق سومارية، ابتدى يوصف الطوفان، قال إنه قعد أسبوع مش قعد 371 يوم. ده فرق شاسع جدا. في تأثيره على الحفريات وعلى طبقات الأرض. وصف الفلك على أساس إنه مكعب. عملوا الدراسة الكورية يشوفوا الثبات بتاع الفلك، لقوا إن المكعب ده يتقلب بكل اللي فيه. فشوفي الحقيقة إن كان فيه طوفان وكان فيه فلك، دي الحقيقة. لكن الأسطورة حورتها إنها تطلع حاجة تاني خالص مش مظبوطة، لا هو أسبوع ولا هو مكعب.
0: أيوة.
1: فده الفرق بين الحق والأسطورة.
0: ليه دي حق؟ ليه أنا أمتلك أقول دي حق؟
1: دي فيها أسباب كتيرة وهمة جدا، منها الناحية العلمية. مثلا لما عملوا الدراسة الكورية على ثبات السفينة، لأن سفينة نروح تبقى ثابتة، وعندي وثيقة تانية بتاعت جلجميش بتقول لي إنه مكعب ومش ثابت، يبقى مين الحق؟ العلم التشغيلي أو العلم التطبيقي يؤكد الحق اللي ماشي مع المنطق والحق. تمام؟ في حاجة تانية، إنه لما السيد المسيح يشير إلى طوفان نوح في إنجيل متى أصحاح 24، لما بيكلم السيد المسيح عن مجيئه التاني وبيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، فهو بيقارن بين حق في الماضي وحق هيحصل في المستقبل. فبكده نعرف إنه المصدر اللي احنا بنتعامل معاه حقيقة وليس أسطورة.
0: دكتور ناجي بشكرك جدا على المعلومات القيمة اللي خدناها النهاردة. أعزائي المستمعين، بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة ومنتظرين إجابتكم على سؤال الحلقة، هل في مصادر بتقول إن قصة نوح أسطورة ولا لا؟ منتظرين إجاباتكم وتفاعلاتكم. ولو عندك أي سؤال أو حتى نقد على الكلام اللي سمعته النهاردة، من فضلك ما تترددش إنك تبعته لينا وإحنا هنكون بنرد عليك. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكره بتقول اجابات في غايه الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجه كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجه جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفه انها صعبه وغلسه ومتعبه ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديده اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذلك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جايلك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإزلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطيط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

الجيش غير المرئي. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. المزمور 34 الآية 7: لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. المزمور 91 الآية 10: هل تؤمن بالملائكة؟ عليك أن تؤمن. أعتقد أن هناك عددا لا يحصى من الملائكة الصالحين الذين تم تكليفهم بشعب الله. يخبرنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن كل الملائكة هم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. رسالة العبرانيين الإصحاح الأول الآية 14. يسعدني أن أعرف أنه أينما ذهبت هناك ملاك الله يخيم حولي مستعد لإنقاذي. نقرأ في ملوك الثاني الإصحاح السادس أن النبي إليشع كان في مدينة يحاصرها جيش كبير من الغرباء الذين أرسلوا للقبض عليه. فزع خادمه من الأعداد الهائلة للجيش المحاصر، فأجاب إليشع: الذين معنا أكثر من الذين معهم. ثم صلى قائلا: يا رب افتح عينيه فيبصر. وعندما نظر الشاب مرة أخرى رأى التلال مملوءة خيلا ومركبات نار حول إليشع. لماذا حول إليشع؟ لأن إليشع حقق مؤهلات هذه الحماية الملائكية، كان يخاف الرب. وكان ذلك الرجل إليشع محور جيوش السماء. لقد قاموا بحماية ليس حياة النبي نفسه، بل جاءوا لحماية الشاب الذي معه وحماية جميع أهل المدينة المحاصرة. لو سمح الله لأعيننا أن تنفتح، أعتقد أننا سنرى أن الأمر نفسه صحيح اليوم. الذين معنا أكثر من الذين معهم. لدينا جيش كبير غير مرئي إلى جانبنا. دعونا نتشجع، دعونا نشدد قلوبنا، دعونا نضع في حساباتنا حضور ملائكة الرب المعسكرة حولنا المستعدة لإنقاذنا. يا رب من فضلك اجعل وجود جيوشك غير المرئية حقيقة حية بالنسبة لي اليوم.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a delight for us to bring you this broadcast on a regular basis.
1: يسعدنا أن نقدم لكم هذه الدراسات المنتظمة في هذا البرنامج.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
0: we have just started a series of broadcasts called Biblical Compassion.
1: فنحن لا نزال في بداية سلسلة من الحلقات سميناها الحنو الكتابي.
0: We are studying the book of Jonah.
1: نحن ندرس سفر يونان.
0: Last time we've learned that we could not find a clearer example about the love of God in the Old Testament than in the book of Jonah.
1: تعلمنا في الحلقة الماضية أننا لا نستطيع أن نجد في العهد القديم مثالا عن محبة الله أوضح مما نجده في سفر يونان.
0: Let me summarize what we have said in the past.
1: دعني ألخص لكم ما قلناه في الماضي.
0: Jonah disobeyed the Lord and was trying to run away on a boat.
1: يونان عصي الرب وكان يحاول الهروب في سفينة.
0: A ferocious storm blew up.
1: وهبت ريح شديدة.
0: The sailors knew the storm was unnatural.
1: أدرك البحارة أن تلك الريح لم تكن ريحا عادية.
0: The pagan sailors were trying desperately to escape.
1: وحاول البحارة الوثنيون محاولات يائسة للهروب من تلك الريح.
0: The problem was Jonah who put himself ahead and above the word of God.
1: وكانت المشكلة في يونان الذي وضع نفسه في المقدمة وفوق كلمة الله.
0: Then we began to look at the first irony in the story that is found in verse 6 of chapter 1.
1: ثم بدأنا نرى أول سخرية في القصة ذكرت في العدد السادس من الأصحاح الأول.
0: There we see Jonah when the pagan captain wakes him up.
1: هناك نرى يونان عندما أيقظه رئيس النوتية.
0: When I left you the last time, I promised to tell you what happened next.
1: وعدتكم في الحلقة الماضية أن أخبركم ماذا حدث بعد ذلك.
0: I want you to listen to the scripture as we read from Jonah chapter 1 verses 7 to 9.
1: أود أنكم تنصتون إلى كلمة الله عندما نقرأ من العدد السابع إلى العدد التاسع من الأصحاح الأول من سفر يونان. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا؟ ما هو عملك ومن أين أتيت؟ ما هي أرضك ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر.
0: I try to imagine Jonah when the captain woke him up.
1: وأنا أحاول أن أتخيل يونان عندما أيقظه رئيس النوتية.
0: Imagine when Jonah came up on deck and all of the sailors began to yell at him.
1: تخيل يونان عندما صعد إلى سطح السفينة والتف حوله كل البحارة وبدأوا يصيحون ويصرخون في مواجهته.
0: Who are you?
1: من أنت؟
0: Who is your God?
1: ومن هو إلهك؟
0: Where are you going?
1: إلى أين أنت ذاهب؟
0: And Jonah then replies with honesty.
1: وحينئذ يجيب يونان بصدق وأمانة.
0: Well, my name is Jonah.
1: اسمي يونان.
0: And I'm running away from God.
1: وأنا خائف من الرب إله السماء وهارب منه.
0: Can you imagine what those sailors might have said next?
1: هل يمكنك أن تتخيل ماذا قال أولئك البحارة له بعد ذلك؟
0: Well, which God are you talking about?
1: حسناً. أي إله تتحدث عنه؟
0: Because we carry lots of gods as cargo.
1: لأننا نحمل كثير من الآلهة على ظهر السفينة.
0: We just brought 5 statues of Baal from Lebanon.
1: فلتونا أحضرنا 5 تماثيل للبعل من لبنان.
0: And we have taken several Ashtaroths and Ashtaroths to Gaza.
1: وأخذنا عديدا من أشتورث وأشتاروث.
0: Which one are you talking about?
1: أي إله من هؤلاء تتحدث عنه؟
0: Then all of a sudden, just for a moment, Jonah became spiritually sober and he said to them,
1: وفجأة وفي لحظة واحدة يصبح يونان عاقلا روحيا ويقول لهم,
0: No, you don't understand.
1: لا, أنتم لا تفهمون.
0: The God I worship is the God of the universe.
1: الإله الذي أتعبد له هو إله الكون.
0: The God I worship is the God who made the sun and the stars and the moon.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي خلق الشمس والكواكب والقمر.
0: The God I worship is the God who made the land and the sea.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي خلق الأرض وخلق البحر.
0: The God I worship is the God who sees all things.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي يرى كل الأشياء.
0: The God I worship is the God of power and might.
1: الإله الذي أعبده هو إله القوة والقدرة.
0: And you can imagine how their jaws must have dropped.
1: وتستطيع أن تتخيل كيف فغروا أفواههم.
0: And their eyes got as big as saucers.
1: وكيف حملقت عيونهم.
0: And they looked at him and said,
1: ونظروا إليه وقالوا,
0: You have got a battle on your hands, Jonah.
1: أنت تواجه معركة يا يونان.
0: How can you run away from this kind of God?
1: كيف تستطيع أن تهرب من إله كهذا؟
0: And in verse 10, you're going to find the second irony.
1: وفي الواقع في العدد العاشر نجد السخرية الثانية.
0: Let's read verse 10.
1: نقرأ العدد العاشر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم.
0: The pagan sailors were terrified of Jonah's God.
1: كان البحارة الوثنيون خائفين من إله يونان.
0: The sailors feared God more than Jonah did.
1: لقد خاف الرجال البحارة من الله أكثر مما خاف منه يونان.
0: The pagans knew the God of the Old Testament Hebrews by reputation.
1: كان الوثنيون يعرفون إله العهد القديم مما سمعوه عنه.
0: They've all heard the stories of how the God of the Hebrews did mighty things for his people.
1: فلا بد أنهم جميعا سمعوا القصص عما فعله إله العبرانيين لشعبه بقوة وبقدرة.
0: That he was the God who sent plagues to Pharaoh.
1: فهو الإله الذي كان قد أرسل الأوبئة على فرعون.
0: That he was the God who parted the Red Sea.
1: وهو الإله الذي كان قد قسم البحر الأحمر.
0: That he was the God who closed the Red Sea and drowned Pharaoh's army.
1: وهو الإله الذي كان قد أغلق البحر الأحمر وأغرق جيش فرعون.
0: That he was the God who provided them with manna in the wilderness.
1: وأنه هو الإله الذي أعطاهم المن في البرية.
0: They knew that the God of the Hebrews was the one who made the walls of Jericho crumble.
1: كانوا يعرفون أن إله العبرانيين هو الذي جعل أسوار أريحة تنهار.
0: They knew that Yahweh was known for being a loving and faithful God.
1: وعرفوا أن يهوه كان معروفا بأنه إله محب وإله أمين.
0: But they only knew Yahweh by reputation.
1: ولكنهم عرفوا يهوه فقط مما كانوا يسمعونه عنه.
0: But now they come face to face with one of his apathetic followers.
1: ولكنهم الآن يجدون أنفسهم وجها لوجه مع واحد من تابعيه الفاترين غير المبالين.
0: My listening friends, I want you to listen very, very carefully if you are a believer.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، إذا كنتم مؤمنين، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا، فهذا أمر مهم جدا.
0: In some situations, you are the only person who represents Jesus Christ in your environment.
1: في بعض المواقف تكون أنت أيها الشخص المؤمن الوحيد الذي يمثل يسوع المسيح في البيئة التي أنت فيها.
0: And the way you act and the way you behave is going to reveal to them what kind of God you worship.
1: والطريقة التي تسلك بها ستكشف لهم نوع الإله الذي تتعبد له.
0: And these sailors responded as if to say to themselves,
1: ويتجاوب هؤلاء البحارة كما لو كانوا يقولون لأنفسهم,
0: Who would want to run away from such a God?
1: من يستطيع أن يريد الهروب من إله كهذا؟
0: Who would want to disobey such a God?
1: من يستطيع أن يريد عصيان إله كهذا؟
0: In fact, they even asked Jonah in verse 11.
1: وفي الواقع سألوا يونان في العدد الحادي عشر قائلين,
0: What should we do to you to make the sea calm down for us?
1: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟
0: Jonah's counsel to the pagan sailors was far more desperate than you can imagine.
1: وكانت مشورة يونان للبحارة الوثنيين أكثر مدعاة لليأس مما تستطيع أن تتصور.
0: He did not say, turn the boat around.
1: فهو لم يقل غيروا اتجاه القارب.
0: He did not say, "Take me back to Nineveh, and the storm will be over."
1: لم يقل خذوني إلى نينوى وسوف تهدأ الريح.
0: He did not say, "I need to repent and obey the Lord, and the storm will be over."
1: لم يقل إني أحتاج إلى التوبة وإلى طاعة الرب وعندئذ سوف تهدأ الريح.
0: Let's look at what he said in verse 12 of chapter 1.
1: لا، دعنا نقرأ ما قاله في العدد الثاني عشر من الأصحاح الأول. قال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: Here's what Jonah was basically saying in verse 12.
1: هذا ما كان يقوله يونان بالفعل في العدد الثاني عشر.
0: I would rather die than do the Lord's will in my life.
1: كأنه كان يقول إنني أفضل أن أموت عن أن أعمل مشيئة الله في حياتي.
0: I would rather die than obey.
1: أفضل أن أموت على أن أطيع.
0: That's what verse 12 is all about.
1: هذا ما يقوله العدد الثاني عشر.
0: Do you know that some believers are so stubborn that they actually would rather die than do the will of God in their lives?
1: هل تعلم أن بعض المؤمنين معاندون إلى الدرجة التي فيها يفضلون في الواقع أن يموتوا على أن ينفذوا ما يدعوهم الله إليه؟
0: Some of you might be asking right now.
1: وقد يتساءل البعض منكم الآن.
0: Can a believer really become so hardened that he or she prefers death to obeying and doing what God wants him to do?
1: أيمكن أن يتقسى قلب مؤمن فعلا رجلا كان أو سيدة لدرجة أنه يفضل الموت على أن يعمل ويطيع ما يريده الله منه؟
0: I wish I could say no to that question.
1: كنت أود أن أقول لا إجابة مني على هذا التساؤل.
0: But unfortunately, the answer is yes.
1: ولكن لسوء الحظ فإن الإجابة هي نعم.
0: Sin can deceive to the point of death.
1: الخطية تستطيع أن تخدع إلى درجة الموت.
0: In 1955,
1: في عام 1955,
0: there was a well-known church leader who was the first bishop to lead major denomination into unbelief.
1: كان هناك قائد معروف من قادة الكنيسة. الذي كان أول أسقف يقود طائفة كبيرة إلى عدم الإيمان.
0: He was the first modern bishop to openly doubt the virgin birth and biblical revelation.
1: كان هو أول أسقف يشك بصراحة في الميلاد العذراوي وفي وحي الكتاب المقدس.
0: And at the end of his life,
1: وفي نهاية حياته,
0: he became an alcoholic.
1: أصبح مدمنا للخمر.
0: And he had three marriages.
1: وكانت له ثلاث زوجات.
0: One son attempted suicide.
1: واحد من أبنائه حاول الانتحار.
0: And then the former bishop drifted into the occult.
1: ثم انجرف الأسقف السابق إلى السحر.
0: He eventually claimed that he made contact with his dead son through a medium.
1: وادعى أخيرا أنه تمكن من الاتصال بابنه الميت عن طريق وسيط.
0: Finally, he died alone on the Judean hills in 1969.
1: وأخيراً مات على جبال اليهودية عام 1969.
0: It is said that he died while he was writing another heretical book.
1: وقيل إنه مات بينما كان يكتب كتاباً آخر مليئاً بالهرطقة.
0: This bishop's story is tragic, not only for himself.
1: لم تكن قصة هذا الأسقف مأساة لنفسه فحسب.
0: But also for his family and the church that he misled.
1: بل كانت أيضا مأساة بالنسبة لعائلته وبالنسبة للكنيسة التي أساء قيادتها.
0: But that's what sin does.
1: لكن هذا ما تفعله الخطية.
0: Give sin enough time.
1: أعطي الخطية وقتا كافيا.
0: Enough opportunity.
1: وفرصة كافية.
0: And enough fuel.
1: ووقودا كافيا.
0: And it will devastate you.
1: وهي سوف تدمرك وتحطمك.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر هام جدا.
0: Disregard for the word of God and the will of God in your life has its consequences.
1: الاستخفاف بكلمة الله وبإرادة الله في حياتك له عواقب وخيمة.
0: The third irony is in verses 14 to 16.
1: أما السخرية الثالثة والأخيرة فموجودة من العدد الرابع عشر إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الأول.
0: Let's listen to the word of God.
1: دعنا ننصت مرة أخرى إلى كلمة الله. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه، فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا.
0: The pagan sailors cried to the Lord.
1: صرخ البحارة الوثنيون للرب.
0: Someone said the following.
1: قال أحدهم ما يأتي.
0: Non-believers never look better than when they are compared with some believers.
1: غير المؤمنين لا يبدون أنهم أفضل أبدا إلا عندما يقارنون ببعض المؤمنين.
0: Certainly that is true in Jonah's case.
1: وبكل تأكيد هذا القول صادق في حالة يونان.
0: Jesus' own people cried out for his blood.
1: فالشعب الذي كان بالنسبة ليسوع خاصته وأهله هم الذين كانوا يصرخون طالبين صلبه.
0: While the pagan Pontius Pilate was reluctant to kill Jesus and was trying to stop the crucifixion.
1: فبينما كان بيلاطس الوثني غير راغب في قتل يسوع وكان يحاول أن يوقف صلبه.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the pagan saw that Jesus was a righteous man.
1: لأن الوثني رأى في يسوع إنسانا بارا.
0: Throughout history, we see incidents where God's people are more blind than unbelievers.
1: وعبر التاريخ نرى وقائع وأحداثا كان شعب الله فيها عميانا أكثر من غير المؤمنين.
0: Jonah was running to the ends of the earth.
1: كان يونان هاربا إلى أقصى الأرض.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Jonah wanted to avoid seeing heathens being converted to God and receiving his blessings.
1: لأن يونان أراد أن يتجنب رؤية الوثنيين وهم يتجددون ويؤمنون بالله ويتقبلون بركاته.
0: And what does Jonah get on the ship?
1: وماذا حدث قدامه على السفينة؟
0: He sees heathens converted on the boat right there with him.
1: رأى يونان الوثنيين وهم يؤمنون أمامه وهو معهم.
0: How can God speak to us more clearly?
1: كيف يمكن أن يتحدث الله إلينا بوضوح أكثر؟
0: Because God loves his own, he loves them to the end and he will always love them.
1: لأن الله يحب خاصته يحبهم إلى المنتهى وسيظل دائما يحبهم.
0: And that is why he calls them again and again.
1: ولذلك هو يدعوهم مرارا وتكرارا.
0: But when the believer continues in disobedience, God might take your body so that your soul might be saved.
1: ولكن عندما يستمر المؤمن في العصيان فإن الله قد يأخذ جسدك حتى تخلص روحك.
0: God might be warning someone who's listening right now.
1: وربما يكون الله الآن محذرا واحدا من المستمعين.
0: Maybe this is a final warning to someone who's listening right now.
1: ربما يكون هذا هو الإنذار الأخير لواحد من المستمعين الآن.
0: I do not know.
1: لا أعرف.
0: It is between you and God.
1: الأمر بينك وبين الله.
0: And that is why God welcomes repentant believers with open arms when they repent.
1: ولهذا يرحب الله بعودة المؤمن التائب بكل ترحاب عندما يؤمن ويتوب.
0: There is an old hymn that was written by a young man who was 23 years old.
1: هناك ترنيمة قديمة كتبها شاب عندما كان في 23 من عمره.
0: The song is titled Come Thou Fount of Every Blessing.
1: وكان عنوان الترنيمة تعال يا مصدر كل بركة.
0: The third verse contains the phrase
1: كان العدد الثالث من هذه الترنيمة يشمل العبارة التالية.
0: Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love.
1: ميال للتجوال والضلال يا رب أنا أشعر بذلك. ميال إلى هجرة الإله الذي أحبه.
0: This was a prophetic song.
1: وكانت هذه ترنيمة نبوية.
0: Because the young man after writing this hymn wandered as far away from God as anyone can.
1: لأن ذلك الشاب بعد كتابة هذه الترنيمة تجول بعيدا عن الله بأقصى ما استطاع شخص أن يفعله.
0: But one day he was riding in a coach.
1: ولكن يوما ما كان راكبا في حافلة أو أتوبيس.
0: A woman sitting across from him began humming this hymn.
1: وكانت هناك امرأة جالسة في مقابله تدندن بتلك الترنيمة.
0: She noticed that he was being affected by the humming of the song.
1: ولاحظت السيدة أن ذلك الشاب قد بدا عليه التأثر من صوت دندنة الترنيمة.
0: She did not know who he was.
1: لم تكن تعرف من هو.
0: So she engaged him in a conversation and began to talk with him about the Lord.
1: ولذلك أغرته بالحديث معها وبدأت تتحدث إليه عن الرب.
0: She began to talk to him about the love of God and the forgiveness of God.
1: بدأت تحدثه عن محبة الله وعن غفران الله.
0: The man was overcome with emotion.
1: ولم يستطع الشاب أن يضبط عواطفه.
0: As he wept and sobbed, as he said to her,
1: فانهمر في البكاء والتنهد وقال لها,
0: Madam, I am the poor, wretched man who wrote that hymn many years ago.
1: يا سيدتي أنا ذلك الرجل المسكين المحطم الذي كتب تلك الترنيمة منذ عدة سنوات.
0: I would give a thousand worlds if I had them to enjoy the joy and the peace that I had back then.
1: أود لو استطعت أن أعطي ألف عالم لكي أعود إلى الاستماع بالفرح والسلام اللذين كانا لي يومئذ.
0: This lady used the songwriter's own words to bring him back to the Lord.
1: لقد استخدمت تلك السيدة نفس كلمات كاتب الترنيمة لكي تعيده إلى الرب.
0: We are all prone to wonder.
1: كلنا نميل إلى التجوال والضلال.
0: We are all prone to deception.
1: كلنا نميل إلى الخداع.
0: Self-deception is the worst of all.
1: وخداع النفس هو أسوأ أنواع الخداع.
0: And that is why we need each other.
1: ولذلك يحتاج كل منا للآخر.
0: To hold each other up from the clutches of sin.
1: ليساند كل منا الآخر من قيود الخطية.
0: And the devastation of sin.
1: ومن دمار الخطية.
0: Perhaps there's someone who's listening today who have been living in sin and disobedience.
1: ربما يكون من بين المستمعين اليوم من يعيش في الخطية والعصيان.
0: God is calling you back.
1: الله يدعوك للعودة.
0: Will you say yes, Lord Jesus?
1: هل تقول نعم أيها الرب يسوع؟
0: I repent of my sins.
1: أنا أتوب عن خطيتي.
0: I receive your forgiveness.
1: أنا أقبل غفرانك.
0: Help me never to wander away from your fold again.
1: فساعدني حتى لا أضل أبدا بعيدا عن حظيرتك.
0: Thank you for answering my prayers, Lord Jesus.
1: أشكرك يا رب يسوع لأنك استجبت لصلاتي.
0: آمين.
1: آمين.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ومع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الصبر، والصبر هو أكتر سلاح نواجه بيه المواقف الغير متوقعة في الحياة. لكن في عصر السرعة اللي احنا بقينا فيه، الصبر بقى عملة نادرة وبقى أمر صعب جدا. لكن الحقيقة بتقول إن رغم سرعة الحياة، فالقرارات اللي بناخدها بهدوء بتكون هي دايما القرارات الأفضل، وبتكون هي دايما القرارات الصحيحة. ودلوقتي مع فاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا نعمي، قصتي قصة حزينة. أنا من شعب الله، متجوزة وعندي ولدين، وفي يوم حصل جوع في أرضنا، فقرر جوزي إننا نهرب ونسافر لأرض تانية. أنا فعلا غلطت، لأني كان ممكن أقنعه إن ربنا مسؤول عننا حتى وسط الجوع، وسافرنا. المشكلة إن الأرض اللي إحنا رحناها ما كانوش بيعبدوا ربنا. بعدها بشوية جوزي مات، وأولادي الاتنين اتجوزوا، لكن ما كانش عندهم أولاد. وبعد 10 سنين ماتوا أولادي كمان، وكان لازم أخد أهم قرار في حياتي، إني لازم أرجع لأرضي وأعيش وسط شعبي وأعبد إلهي. اتعلمت درس مهم، إني لما باخد قرار من غير ما استشير ربنا بيكون لي آثار سيئة جدا في حياتي.

سمعنا نعمي امرأة مؤمنة وعارفة مين هو الله، لكن وسط التجربة هربت وفكرت بطرق بشرية، وكانت النتيجة حياة مليانة حزن وفقدان للزوج والأولاد. بس الجميل إنها اعترفت بغلطها وقررت الرجوع حتى لو مر وقت مؤلم. مش عيب إننا نغلط، لكن المهم نعترف بالغلط ونتوب عنه. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. فكري في قرار لازم تاخديه واسألي نفسك، هل أنا صليت وأخدت رأي ربنا

تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع يوسف وخوته، وكيف يوسف خلاهم يعرفوا أنه هو أخوهم اللي باعوه زمان. وطبعا يوسف طمن خوته وقال لهم اللي صار من زمان هذا أمر من الله، بيش أنا نجي مصر ونقعد الحاكم على مصر، بيش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما تموتش الخلق، وخصوصا بويا وإنتو. طبعا يوسف أمر أن خوته ياخذوا وكالة معاهم زيادة، يعني أكثر من اللي مطلوب، وياخدوه الفلسطين باش يروحوا ويحكوا لبوهم ويخلوه يشوف ويطمنوه ويجيبوه معاهم. طبعا فرعون لما عرف وعرفت الناس في مصر أن هذوما أخوت يوسف، افرحوا واجد، لأن فرعون والناس في مصر كانوا يحبوا يوسف واجد. فقال فرعون ليوسف خلي خوته ياخذوا القمح اللي يبوه والدبش اللي يبوه، ياخذوا كيف ما يبوا حمير ويعبوا ويشيلوا البوك، ولما يوصلوا غادي يجيبوا بوك وهلم كلهم معاهم وجوا يسكنوا هنا في مصر، ونحن نعطيهم أرض كويسة وصابة يعيشوا فيها ويتمتعوا بخيرها وتحت حمايتي، ونعطي كل واحد ملك خاص من عندنا شخصيا وبأمر ملكي من عندي، فخليهم يطلعوا ويستعملوا كراريس من عندنا، لأن هذاك الوقت مشهورة مصر والفراعنة مشهورين بالكراريس، يعني كانت حاجة كيف ما نقولوا نحن الشاحنات اللي توا، يعني الفخمة والكبيرة اللي تشيل في البضائع، فكانت الكراريس مشهورة بها مصر، وكانت من الكراريس كلها يعني ملك الفرعون، فهو خصص من عنده كراريس باش خوت يوسف يمشوا عليها مش يمشوا عليه كرعيهم.

وصار اللي قال عليه فرعون. وفعلا دز يوسف مع أخوته كراريس فرعون معبية تموين، وعطاه لكل واحد من أخوته دباش خاص، لكن بنيامين عطاه حاجات واجدة أكثر من الأخرين. ودز عشان يعطوا البوه هديته اللي هي 10 حمير محملة بحاجات واجدة من مصر غالية وما فيش كيفها في الأرض كلها، و10 حمير أخرى كيف محملة بالقمح والوكال. ووصى يوسف خوته أنهم ما يتعاركوش مع بعضهم في الطريق ولا يديروا أي مشكلة بسبب الوكال والفلوس. طبعا لما وصلوا شوربوهم في فلسطين قالوا له إن ولدك يوسف راهو مازال حي، وهو راهو اللي توه حكم على مصر ومسؤول على مصر كلها وعلى العالم من ناحية التمويل، لأن مصر كانت هي المركز ذاك الوقت اللي صدروا منه القمح للعالم. كانت مفاجأة كبيرة ليعقوب وما قدرش يصدق، لكن لين ما حكوا له قصة كلها وسمع منهم اللي شافت عيونهم في مصر. وقالوا له شن دار يوسف معاهم وشن عطاهم وشن قال لهم حيدير معاهم، وكيف فرعون أصدر أمر ملكي منه إن ياخذوا أرض كبيرة في مصر صابة لهم وملك خاص بسميهم كل واحد. الحاجات اللي دزن فرعون ويوسف اللي يعقوب يعني الكراريس والحمير المعبية خلاته يعرف ويفهم إن الله أراد هالشي يكون لغرض وحكمة منه، وقال يوسف ولدي مازال حي، لازم أنا نمشي ونشوفه قبل ما نموت. وسافر يعقوب وخذا معاه هلا كلهم وسافر شور مصر. هم في الطريق قدموا ضحية الربنا في مكانه قال له بير سبع اللي هي توا مدينة بير سبع المشهورة في فلسطين. وفي الليل وهو راقد شاف حلم إن ربي ينادى عليه وقال له يا يعقوب يا يعقوب، فجاوب يعقوب وقال يا ربي أنا في حضرتك نعم. فقال له ربي ما تخافش يا يعقوب، عدي شور مصر، أنا حنكون معك غادي وحنديرك أمة كبيرة وحتشوف ولدك هو اللي حيسكر عيونك لما تموت، أنا اللي دزك غادي وفي وقت المناسب حنرجع أحفادك للأرض اللي وعدت بيها بوك وجدك من قبل مرة ثانية. في الصبح صبا وهو متشجع لما دعياله وكملوا رحلتهم شور مصر. ولما قربوا منها دز يعقوب ولد يهودا باش يمشي يسبقهم ليوسف ويقول لنا رانا وصلنا. ولما عرف يوسف ان ابوه وصل لمصر ركب عليه كروسته الخاصة وعدى باش يستقبله، ولما شاف حضنه وبكى واجد وقال يعقوب توا الحمد لله هالوقت نموت وانا متريح بعد ما شفتك بعيوني قبل ما نموت وعرفت انك حي يا ولدي. ولما وصلوا ارض مصر عدى يوسف وخذا 5 من خوته وقدمهم لفرعون ونشدهم فرعون وقال لهم انتوا شن شغلتكم؟ قالوا له نحن رعيان سعي، لو تقدر تسمح لنا حضرتك نعيشوا هنا في مصر ونرعوا السعي. فقال فرعون ليوسف يا يوسف خليهم يعيشوا في ارض جسان باش ياخذوا بالهم من السعي متاعي، وسكنهم يوسف وريحهم في ارض جسان كيف ما قال له فرعون. طبعا يوسف اختار لهم مكان اسمه رامسيس في جسان، وكانت هذه هي الأرض اسمها يعني من أحسن وأخير أراضي مصر، فصار اللي قال عليه فرعون إن خوت يوسف يسكنوا في أرض صابة ومن خيار مصر. وبعدها جاب يوسف بوه باش يعرفه لفرعون ونشد فرعون كم عمرك؟ فجاوب يعقوب وقال له حياتي كلها 130 سنة شوية وصعبة مش كيف سنين اللي عاش أبويا وجدي. فبارك يعقوب فرعون وبعدها طلع من عنده. ويوسف خلى أخوته عايشين في المكان اللي اسمه رامسيس في منطقة جسان كيف ما قال له فرعون، فاستقروا غادي هم وأبوهم وعيالهم، وبقى عندهم ممتلكات في مصر باسمهم كيف ما أمر فرعون، وبدأ يزيدوا في العدد وتكاثروا بشكل غريب. بعد ما وصل يعقوب لمصر طبعا عاش فيها 17 سنة لحد ما بقى عمره 147 سنة، وقعد شايب كبير وقرب يموت. فنادى يعقوب على عياله وقال لهم

تعالوا يا عويلتي حنقول لكم على حاجات اللي حتصير معاكم ولذريتكم في المستقبل. تعالوا اسمعوا بوكم قبل ما يموت. يا راوبين، راك انت اكبر عيالي اللي جبته في شبابي، لازم تكون الاول في الكرامه وفي الرتبه، لكنك قال لك كيف موج البحر وهيك حتفقد مكانتك. يا شمعون ويا لاوي، انتوا كيف بعضكم متوحشين، غضبكم شديد وقاسي، هيك حتكون ذريتكم حتشتتوا في قلب العالم. يا يهودا، خوتك حيمدحوك وديما حتغلب اعدائك، ورا كل قرايبك حيكرموك، انت صرت كيف الاسد الصغير من يقدر يقرب عليك. من ذريتك حيجوا اللي يحكموا على شعبي لحد ما يجي اللي يقولوا عليه هذا الشبل من هذاك الاسد، وحيصير حكمه على شعبي بالعدل وكل الامم حتطيعه. يا يوسف، انت شجره مثمره، فروعك حتزيد واجد، ذراعك تقوى بالقدير، الله اله يعقوب هو الراعي والصخره لشعبه، هو اللي خلق السماوات والارض، وبارك اجدادك حيباركك ببركات واجده، البركات هذه اعظم من الجبال العاليه وتوصل لاخر مناطق في الارض. البركات هذه على راسك يا يوسف، لانك امير في وسط خوتك، وبارك يعقوب عيالك كلهم ببركات واجده. ولما كمل كلامه رقد على السرير ومات، واتكى يوسف عليه وقعد يبكي. وبعدها امر يوسف انهم يحنطوا جسم بوه، وهالشي استمر 40 يوم كامله، واستمر العزاء في مصر على موت يعقوب مده 70 يوم اخرى. ولما كمل العزاء حكى يوسف مع المستشارين بتاع فرعون وقال لهم، بويا حلفني نحن نموت ولازم تاخذ جسمي لارض كنعان اللي هي ارض فلسطين، وتدفني في جبانة هلي اللي فيها سيدنا ابراهيم وبوه سيدنا اسحاق، وهيك حيصير لازم نمشي وندفن بويا مع اجدادي. ووافق فرعون يوسف انه لازم يوفي بدينا ولازم يمشي يدفن بوه في جبانة اجداده، ودار يوسف كيف ما قال ومشاو دفن بوه في جبانة. وبعد ما مات يعقوب خافوا خوت يوسف بلكش ينتقم منهم، فقالوا يا يوسف، بوك وصاك علينا قبل ما يموت انك تسامحنا وتدير معروف معانا وتغفرنا ذنوبنا اللي درناها معاك لما كنت صغير، ونحن مستعدين نكون عبيدك لاخر عمرنا. فجاوبهم يوسف قال لهم، ما تخافوش، انا مش حننتقم منكم ولا حندير معاكم شيء، ربي هو اللي حاسب الناس مش انا، لكن الشيء المهم اللي راه لازم تعرفوه، الشر اللي راه من قبل درتوه ليا ربي غيره وقلبه خير عشان يستخدمني وننقذ الناس من الجوع والموت. ما تخافوش، انا حنساعدكم ونساعد هلكم طول ما انا حي. وبعد ما مات يعقوب، يوسف واخوته وكل عيالهم وهلهم قعدوا عايشين في مصر في خيرها. وشاف يوسف قبل ما يموت احفاد اخوته لعند الجيل الثالث من عيال افرايم، ولما تولد لي ماكير ولد منسي عيال، حطم يوسف في حضنه باش يلعبهم. ومات يوسف وهو في سلام مع خوته، وكان عمره في الوقت هذا 110 سنة، وحنطوه وحطوا جسمه في تابوت في أرض مصر. وقبل ما يموت وصاهم كلهم قال لهم، أنا حنموت ونندفن هنا في مصر، لكن أنتم حتطلعوا من مصر وتمشوا فلسطين لأرض الميعاد اللي يعد بها الله بونا إبراهيم عليه السلام. وهكي يوسف خلى كل هلا اللي هم توا بقوا قبائل من أولاد يعقوب اللي سموا فيهم بني إسرائيل يحلفوا له، وقال لهم لما ربنا حيرجعكم لأرض فلسطين لازم تاخذوا جسم معايا. خوتي المستمعين، في الحلقة الجاية حنقول لكم شن صار في بني إسرائيل في مصر بعد ما مات يوسف. فإذا كان عندكم أي استفسار وإلا السؤال والله شيء مش فاهميننا، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، وإن شاء الله حنعطوكم إجابات وتفسيرات لكل الحاجات المش فاهمينها. وتوا نقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان لا تسأل لماذا أنا. مين فينا يقدر ينسى أرثر آشي، لاعب التنس الأمريكي الشهير وأسطورة ويمبلدون الحاصل على العديد من البطولات العالمية؟ اتولد أرثر في فيرجينيا في 10 يونيو سنة 1943 ميلادية، وكان من أصل أفريقي. وفي سنة 1966 ميلاديا وأثناء دراسته في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فاز ببطولة فردي للرجال وبطولة زوجي للرجال برضو لربطة كولجيت القومية. وفي سنة 1968 ميلاديا فاز ببطولة الولايات المتحدة الوطنية لفردي للرجال، وفي السنة نفسها فاز بكأس ديفيز. وهو يعتبر أول أمريكي من أصل أفريقي تختار الولايات المتحدة في كأس ديفيز، وفاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، وفي عام 1975 ميلاديا فاز ببطولة ويمبلدون من جديد. لكن في صباح يوم شعر صاحب أسطورة ويمبلدون بألم شديد في صدره وارتفاع في درجة حرارته، وزاد الألم جدا لدرجة أنه كانش قادر يستحمل، واتصلوا بالمستشفى ومنها دخل غرفة العمليات. وكانت أول عملية لقلب أرثر آشي اللي كان بعديها عمل عملية قلب مفتوح سنة 1983 ميلادي. من الوقت ده اتدهورت صحته وبقي جسمه مقوس وكتفه مرتخي. وفي سنة 1988 فاجأ أحد الأطباء وقال له أنك أنت عندك مرض الإيدز نتيجة نقل دم إليك أثناء العملية التانية. وبعد حزن شديد وألم مرير قرر إيش هو ومراته أنه يتعامل مع المرض كأنه حقيقة. أنه خبى المرض، لكن سنة 1992 قال للناس. لكن في الوقت ده كله كان دايما مطمن وهادي وفي سلام، لأنه كان دايما يحافظ على علاقته مع ربنا وكان بيصلي كل يوم، لدرجة أنه قبل النوم كان يصلي صلاة مشهورة ويقول يا رب أنت اللي بتطمني في وقت الحيرة والضياع، أنت نوري لما الحياة ضلت، أنت يا رب اللي بترجع القارب بتاعي لما يضيع في النهر، أنا من غيرك لا أستطيع لكن بيك أستطيع كل شيء. قبل وفاة أرثر في 6 فبراير سنة 1993 ميلاديا جات له رسالة من أحد معجبيه بيسأله لماذا اختارك الله أنت لهذا المرض العين؟ رد عليه أرثر وقال من العالم ده بدأ 500 مليون طفل يمارسوا لعبة التنس، منهم 50 مليون اتعلموا قواعد لعبة التنس، منهم 5 مليون بقيوا لاعبين محترفين، وصل منهم 5000 للمنافسة على بطولة الجراند سلام بفرنسا، اتبقى منهم 50 للمنافسة على البطولة، وفاز منهم 4، وفي الدور اللي قبل النهائي اتصفوا بقيوا 2، وفي الدور النهائي فاز منافس واحد اللي هو كنت أنا. ولما فزت وتسلمت كاس البطولة ورفعته في فرحة كبيرة ما سألتش ربنا ليه أنا يعني. علشان كده وأنا في قمة ألامي برضو عليا ما سألش ليه أنا يعني. عزيزي المستمع، ده درس حلقتنا النهاردة. لما نقع في تجارب مختلفة من الضيق والألم والمشاكل، أول حاجة دايما بنقولها اشمعنى أنا يا رب، ليه اخترتني أنا يا رب؟ لكن خلونا النهاردة في حلقتنا نغير كلامنا ونقول للرب احنا بنشكرك، احنا بنخضع ليك، احنا واثقين فيك، انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف وقتك لحياتي شكله ايه، انا يا رب بسلمك قلبي، بسلمك مشاكلي حتى ألامي، واثق انك هتخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: بل واستكين تعال وزر حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: بالأمس كنت أقرأ كتابا مترجما لأحد الدعاة المعاصرين تناول فيه موضوع القيامة هذا بالتحليل.
7: أعرف ذلك الكتاب، لكنني أختلف معه في طريقة تناوله للموضوع.
6: بحث موضوع القيامة وقام بتفنيدها وتحليلها يا عم قاسم.
7: بل سخر منها ومن المسيح.
8: سخر من المسيح ومن القيامة؟
9: نحن نتكلم ونتناقش ولا نسخر.
10: كل باحث مخلص يحترم رأي الآخر ولا يسخر منه.
7: يا أولادي، نحن لا نناقش آراء أو أفكارا أو نظريات، نحن نناقش عقائد وديانات ومقدسات. لذلك من الخطأ، بل هي خطية، أن نسخر مما نتناوله معا في حديثنا.
8: وماذا وجدت في ذلك الكتاب؟
6: يتناول موضوع دحرجة الحجر.
7: هو رد ساخر على كتاب لعالم غربي عن نفس الموضوع.
6: نعم، يتساءل هذا الداعية ويقول لماذا ذهبت مريم إلى القبر، وينفي ويستبعد فكرة الأطياب.
10: نحن في الشرق نزور القبور ولاء وذكرى واسترحاما لأمواتنا الراحلين.
7: هو ليس من الشرق ولا يعرف الكثير عن عاداتنا.
6: يقول أن مريم المجدلية ذهبت تبحث عن المسيح الحي.
9: الحي؟ الحي وهو مدفون في القبر ملفوف بالأكفان؟
7: يقول إنها بينما يوسف الرامي ينزل جسد المسيح من على الصليب أحست بنبضات الحياة في جسده.
6: ويقول أنها لما رأته في البستان وسألها لماذا تبكين، من تطلبين، كان يداعبها.
10: يداعبها؟ ما هذا اللغو؟ هذا كلام لا يليق.
7: وأخذ يسخر من ظنها أنه البستاني، ويقول إن معنى ذلك أننا سوف نقوم من الأموات بأجسادنا كجسد البستاني، وإن زوجاتنا لن يتعرفوا علينا، وغير ذلك من الاستظراف الممجوج.
6: وتناول فكرة تنكر المسيح في شكل البستاني بالتحليل، ولماذا تنكر ولماذا خاف من اليهود، وسؤال مريم عن مكان المسيح لتأخذه.
8: عندك كل الحق يا عم قاسم، هذا ليس تحليلا، هو استهزاء واستفزاز.
7: ويتمادى ويقول إن قول المسيح لها أن لا تلمسه يجعله كما لو كان به مس كهربي، وأنها حين لم تتعرف به فهي عمياء، وقوله إنني لم أصعد إلى أبي معناه المجازي أنه لم يمت.
10: أبي، يكفي هذا.
9: هذا كلام لا يستحق حتى الاستماع إليه.
6: أنا أيضا شعرت بأنه كذلك. حين وجدت الكتابة فرحت، إذ حسبت أن به شيئا يستحق الدراسة والقراءة، لكنني ندمت أن دفعت فيه ما دفعت.
8: كيف يكتب أحد كتبا كهذه؟ وكيف يسمحون بنشر مثل تلك السموم؟
7: الإنسان حر يكتب كما يشاء، ونحن أحرار نقرأ أو نقبل أو نرفض.
10: أنا أحترم الرأي المعارض العلمي المبني على دلائل وقرائن.
6: لأن صاحب الرأي المعارض يحترم أيضا عقولنا وعقائدنا.
8: فلنكمل يا عم قاسم، نكمل.

0: بعض المعاصرين من اليهود والقاديانيين من أتباع ميرزا أحمد في بلاد الهند وطائفة الأحمدية في لندن يقولون إن المسيح لم يمت على الصليب وأنزل من على الصليب حيا
1: لم يمت، أنزلوه قبل أن يموت،
2: هكذا يدعون
1: وينكرون أنه سمر على الصليب.
0: لا تقول النظرية إن المسيح سمر على الصليب فعلا، وإنه قاسى جدا من الجلد والضرب والمحاكمة ونزيف الدم والألم،
3: ولم يمت برغم ذلك كله.
2: لم يمت، أغمي عليه فقط،
4: أغمي عليه وفقد الوعي مؤقتا،
1: ولم يكتشف أحد ذلك.
0: في ذلك الوقت لم يكن الطب متقدما، فحسبوه مات، حتى أن بيلاطس اندهش لموته السريع.
3: وماذا تم بعد ذلك؟
2: أنزلوه من على الصليب طبعا، ثم وضعوه في القبر.
0: وبعد الراحة في القبر،
1: راحة في القبر؟ أتمزح يا عم قاسم؟
0: هكذا يقولون يا ابنتي، يقولون بعد الراحة والبرودة أفاق من إغمائه وخرج من قبره، وظن تلاميذه الجهلة أنه قام من الأموات.
4: وكيف احتمل ذلك كله؟
3: كان قوي البنية.
0: البعض يقول إنه تناول مخدرا حتى لا يشعر بالألم، والبعض إن التلاميذ طلبوا من بيلاطس أن يضع مساند تحت قدميه على الصليب.
2: فلم يمت، أغمي عليه فقط، حتى إنهم لم يكسروا ساقيه.
1: والحربة، ضربوه بالحربة،
2: خرج دم وماء، وهذا في نظرهم دليل عدم موته.
4: وبعد أن خرج إلى أين ذهب؟
3: وهل عرف تلاميذه أين ذهب؟ أو ذهب دون أن يعرفوا؟ وإلى أي مكان ذهب؟
0: تضاربت الأقوال، قالوا إلى بلاد الفرس، وقال ميرزا غلام إلى بلده كشمير في الهند.
2: وعاش حتى بلغ 110 سنوات، ثم مات ودفن، وقبره هناك في كشمير.
1: وهل هناك قبر للمسيح في الهند؟
0: هكذا قال ميرزا غلام، لكن كما يقول الأستاذ محمود العقاد في كتابه عبقرية المسيح، إن ذلك القبر بني بعد المسيح بمئات السنين لشخص يهودي اسمه آساف.
3: فالنظرية كاذبة،
4: ندرسها قبل أن نحكم عليها.

0: غرابة هذه النظرية أنها لم تخطر ببال أحد ممن عاصروا الصلب أو من جاءوا بعدهم طيلة القرون السابقة، بل ظهرت حديثا.
1: أنا أراها غريبة في قدرة المسيح على احتمال كل ما مر به من ألام ولم يمت.
2: فعلا، من بداية المسيرة نحو الصليب، الليل الطويل في البستان،
3: كان يصارع ويتألم وهو يرى ساعته قد قربت، حتى أن عرقه كان كقطرات دم.
0: ثم القبض عليه، ثم المعاملة الوحشية في دار رئيس الكهنة، ثم في دار الولاية،
4: والذهاب إلى هيرودس، والعودة إلى بيلاطس، والجلد.
1: أوه، لا تفكرني. يقولون إن الجلد الروماني أكثر الأنواع وحشية.
2: الجلد كله وحشي، جلد ومعدن وتمزق اللحم،
3: والسير إلى الجلجثة بعد الحكم عليه، وحمل الصليب الثقيل،
4: وعدم النوم،
0: والصليب، الصرخات، الاستهزاء به، الصفعات والبساق، الخيانة وهروب التلاميذ. ما هذا؟
1: من يحتمل هذا؟ لا أحد.
2: سمعت أن الكثيرين يموتون أثناء عملية الصلب من التعذيب،
4: وهذا منطقي جدا. الصلب عملية مميتة،
3: وبعد كل تلك الساعات وهو معلق والمسامير في يديه ورجليه وتاج الشوك على رأسه، ثم يطعنه جندي بحربة في جنبه
0: ولا يموت، يغمى عليه. وهل عرف تلاميذه ذلك؟ هل عرفوا أنه لم يمت؟
1: تلاميذه هربوا، لم يكن بجواره أحد غير يوحنا
2: ويوسف الرامي،
0: ويلفونه بالأكفان ويضعون بينها 100 رطل أطياب تلصق الأكفان ببعضها وبالجسم، ويضعونه في قبر بارد رطب وقت الشتاء في الفصح في أورشليم. لو كان مغميا عليه لمات حينئذ.
2: ويقوم بعد ذلك كله، يفيق ويقوم،
1: ويفك الأكفان ويضعها في مكانها ويزحزح الحجر ويخرج.
4: والجند والحراس، هل خرج بدون أكفان وبدون ملابس؟
3: لعله استعار رداء البستاني أو سرقه من حجرته.
0: ويجري بقدميه المجروحتين ويديه المفقوبتين وجنبه المطعون ورأسه المجروح، ويهرب من الجنود ومن الناس، ويظهر لتلاميذه نفس الليلة، ويقف قويا سليما ويقول لهم: سلام لكم.

0: وحسب الرواية أنه هرب إلى الهند أو فارس.
1: بعد أن بقي في فلسطين 40 يوما يظهر لتلاميذه، وبعد ذلك لم يتبعوه إلى الهند أو إلى بلاد فارس.
2: اختار البقاء ونشر فكرة القيامة في فلسطين.
3: لو تبعوه لأمكن نشر فكرة القيامة إلى أبعد من فلسطين، في العالم أجمع.
4: فعلا كانت القصة انتشرت أكثر.
0: نظرية ضعيفة يا عم قاسم،
1: لا يمكن تصديقها.
2: البعض يصدقها.
1: صغار العقول
3: أو فاسد العقول لينكروا القيامة.
4: أليس غريبا أن شخصا يؤلف نظرية في القرن 18 يفسر بها القبر الفارغ؟
1: كلام فارغ.
3: تصدقونه؟
1: لا.
2: لا. لا.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟ لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ياه قد ايه البني ادم النهارده ما هو شايل، مع ان الدنيا اللي حوالينا سهلت المسائل ووفرت المواصلات ورصفت الطرق وعلت العماير، بس واضح انها تعبت البني ادم، يمكن لانها ريحته فما بقاش يعرف يشيل، وفاجئته بعد كده بشيل كتير، فوقع تحت هم بكره وذنب امبارح، حسابات النهارده، طلبات اللي فوقيه ومسؤوليه اللي تحتيه. مفيش حد لغايه النهارده شفته مش شايل اي حاجه خالص. ولما تقرا معايا اللي قاله المسيح للراجل المشلول لما جيش فيه تستغرب، لانك تشوفه بيقول له قوم شيل سريرك وروح بيتك. ايه ده، حتى السرير اللي ممكن الواحد يرتاح عليه من الشيل بعد الشيل، يقول المسيح للعيان قبل حتى ما يدخل في دور النقاهة انه يشيله؟ ده مش بس كده، لكن اللي زيدك اندهاش حاجة تانية في انجيل متى اصح 11 وآية 28، وعبارة المسيح الشهيرة برضو، تعالوا ليا يا تعبانين ياللي شيلتكم تقيلة وانا ريحكم. طبعا دي حاجة تبسط، لكن بعدين زي ما يكون الانبساط بيروح بسرعة لما تكمل القراية، لان باقي كلامه على طول تلاقيه بيقول للتعبانين دول شيلوا نيري عليكم، يعني بالبلدي شيلني شيلتك وشيلك شيلتي. وقلت لنفسي يا رب حتى انت عاوزنا نشيل. هو ما ينفعش نعيش من غير ما نشيل، ما ينفعش حياة من غير احمال. يمكن اللي سمعته من شوية ده هو اللي مرات بيدور في عقلك، لكن هل تعرف ان الشيل مع انه متعب لكنه مفيد؟ ما تستغربش، يعني الشيل عبارة عن حاجة بتشد عضلات تفكيرك زي ما بتقوي عضلات ايديك وتمتن كتافك، ويمكن بيها بتطلق جناحات ايمانك فوق، فاللي ما تقدرش انت تشيله هتلقى حد جنبك يشيله معاك وعنك. المشكلة انك في مرات بتشيل الشيل الغلط، بتشيل الهم، بتشيل الذنب، بتشيل خوفك من بكرة. الشيل دي كلها كبيرة قوي عليك لدرجة انها بتحنيك بدل ما تقويك، مرات بتعجزك بدل ما تعزيك. لكن في شيل تاني ربنا بيقولك لو شلتها هتحررك من تقل شيلتك انت. تحب تعرف زي ايه؟ خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول شيلة محتاج تشيلها هي اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، شيل سريرك. الراجل المشلول كان من شوية متشال فوق السرير، لكن دلوقتي مطلوب منه بعد ما شفاه المسيح طبعا إنه هو اللي يشيل السرير، مش بس يسيب السرير وراه ويمشي، لكن ويشيل السرير خالص. يمكن لأنه لو ساب السرير هيرجع له تاني وهيرقد عليه تاني عيان أو تعبان، يعني هيفضل السرير بتاعه هو المحطة اللي بتنادي عليه بعد أي شوية تعب. وياما سراير نايمين عليها زي سرير أخينا ده، أعذار واخدينها علشان تريحنا أو تخلينا بدل ما نتحمل المسؤولية نرميها على غيرنا. سرير الضعف، أنا محدود، اللي حوالينا بيغلطوا. يعني ببساطة ربنا كان عاوز الراجل ده بعد ما صحي من مرضه يفهم إنه لازم يتعلم يشيل المسؤولية، كفاية نوم خلاص. يمكن يكون سريرك اللي بيريحك وقت الفشل إنك تقعد كتير على النت، إنك ترجع تاني لنفس البنت، إنك تسمع الأغنية اللي بتريحك أو تغرق في أحلامك اللي بتفرحك، لكنك بقيت مع مرور الوقت عاجز، مش قادر تتحرك، اتربطت في كرسي قدام الكمبيوتر أو أدمنت الكلام ونسيت العمل. الشفاء مش بس قومة من على سريرك، لكن إنك تتعلم تبعد عن سريرك خالص بإنك تشيله. يمكن معنى شيل السرير هنا إنك تتخلص منه لوقت، ويمكن إنك تودعه للأبد. شيلة تاني بعد ما تشيل عنك أعذارك إنك تتعلم تحط كتفك تحت نير المسيح. يعني إيه نير المسيح؟ النير هو الحمل اللي كان بيتحط على رقبة الطور زمان وهو بيجر الساقية ويلف بيها متغمي علشان ما يدخش. ولما نقول حطوا نير الأمر الفلاني على فلان، يعني وضعوا المسؤولية عليه، يبقى النير معناه الالتزام والمسؤولية. ناس كتير بدأت فعلا تفوق من أعذارها، شالت سرايرها، لكن لسه معرفتش تلتزم وتفهم إيه مسؤولية العلاقة مع المسيح. سابت الخطيب الأول لكنها مش قادرة تعيش مع الزوج الحقيقي. يمكن اتفطمت من الطعم القديم، لكن لغاية دلوقتي ما دقتش الطعم الجديد، زي اللي بطل السيجارة وأدمن لبانة. ربنا علشان ياخدنا في شيلة تريحنا من شيلتنا ويكسر الربطة اللي اتربطت بيها شيلتنا فينا، لازم يحطنا تحت نيره هو. علشان كده ما ينفعش انك تعيش معاه من غير ما تلتزم بيه ويربط نيره عليك. ده ببساطة هو الشيء الوحيد اللي هيخليك ترفض أي حمل تاني مش هو اللي حطه عليك. ولو ما التزمتش بنيره هو، كتفك مع الوقت هيتخلع ومحدش هيتحمل المسؤولية دي غيره. مرات بنشيل روحنا حاجات مش من إيدين ربنا. عملتها واحدة زمان اسمها مارثا، عملت عزومة للمسيح وبدأت تشيل هم الأكل والشرب، وفجأة لقت أختها سايباها وقاعدة عند رجلين المسيح بتسمع كلامه. اتضايقت مارثا وراحت تشتكي وقالت: يا معلم، انت سايبني تعبانة في المطبخ لوحدي واختي قاعدة هنا تحكي معاك. قال لها المسيح: مين اللي شايلك الشيلة دي؟ انا ما كنتش محتاج غير طبق واحد بس. لكن في شيلة كمان كل ما تشيلها تحميك وتقويك وتدي لك عطايا تملى بيها ايديك. اتكلم عن الشيلة دي بولس الرسول في رسالته لكنيسة في حتة اسمها أفسس، فأصح 6، وهو بيقول لإخواته المؤمنين: احملوا، شيلوا سلاح الله الكامل. العسكري في الجيش لازم يتدرب كويس انه يشيل المخلة. ايه هي المخلة بقى؟ هي شيلة تقيلة قوي، بس من غيرها يموت العسكري وحده في أرض الحرب. ده مش بس يشيلها ويمشي بيها، وبيطلب منه انه يجري بيها مسافات طويلة بدون وقوف. ليه؟ علشان في الحرب اللي في المخلة دي هو تموينه، هو قوته. العسكري اللي يدخل المعركة من غير ما يشيل سلاحه تنتظر منه ايه؟ الميزة هنا ان اللي يشيل النير يقدر بسهولة يشيل السلاح، اللي عنده التزام بالمسيح يقدر مع الوقت ببساطة يشيل سلاح الله. وسلاح الله مش سلاح حرفي، سيف ولا مسدس ولا رشاش، لا، لكن سلاح الله شيء أكبر وأعمق وأخطر من كل دول. الأسلحة اللي البني آدم بيشيلها، بيشيلها علشان يقتل بيها أخوه البني آدم، لكن طول عمرها ما تحميه هو. السلاح اللي في إيد الناس النهاردة للقتل، لكن السلاح اللي ربنا بيديه للبني آدم للحماية. لما تشيله يحمي راسك من الفكر، يحمي صدرك وقلبك من الهم، يحمي منطقة الوسط عندك من الخوار. كمان تقدر بدل ما تكون في موقف دفاع بس ينفع تهاجم بيه أفكار إبليس بكلمة ربنا اللي زي السيف. وقتي معاك خلص، لكن قبل ما أختم كلامي معاك نفسي أعيد معاك على ثلاث شيء للنهاردة اقبل إنك تشيلهم. ربنا مش عاوزنا نستسلم لذنوبنا وهمومنا وعجزنا، لكن نشيلها كلها ونمشي بيها وما نرجع لهاش تاني، وبعدين نيجي تحت نيره والتزام بسيرنا معاه، ونقول لي إنه يحركنا تحت قيادته بدل ما نشيل هموم كل يوم علينا. وأخيرا نتعلم إننا نشيل سلاح الله الكامل اللي نفضل بيه طول الوقت محميين، وتكون حياتنا من قوة لقوة. آمين. يا رب أنا رافض أعيش متشال، ورافض برضو أكون حمال، ما هو أنا مش ضعيف يتشال يتعال، وشلت بقى التقيل عليا. أرجوك ريحني يا اللي شلت الموت عني، شيلني حملك الهين وخليني أرفض أكون مستهون، أحمل المسؤولية بشرف ولا عيش تاني متراخي.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: أهلا وسهلا بيكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا عن مهارة اللاعبين. أتمنى تقضوا وقت ممتع معانا، أتمنى تكون الحلقة سبب بركة لحياتكم. الحقيقة بيعتمد المدرب في الملعب على مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات، أصحاب القدرات والمؤهلات. على فكرة كل مكان في الملعب بيحتاج إمكانيات يمكن مختلفة عن المكان التاني، فالمهاجم مهاراته مختلفة عن حارس المرمى، والدفاع وخط الوسط ممكن يكون عنده مهارات مختلفة عن باقي اللعيبة، بيتميز بموهبة أو مهارة مختلفة عن باقي اللعيبة، وده اللي بيعمل إسراء وتنوع في الفريق. يعني أكيد في واحد بيجيد المراوغة، يعرف يعدي من اللاعب ده ويفوت من اللاعب ده، كمان أكيد في لاعب رجله تقيلة واللاعب ده ممكن يشوط كويس من بره، وده ليه دور ودوره نافع جدا، ده دوره نافع وده دوره نافع. أكيد في لاعب بيعرف يدافع كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يرفع الكرة من الأجناب كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يلعب بدماغه كويس. السؤال اللي عاوز أطرحه على حضراتكم، هي المواهب اللي عند اللعيبة دي عملوها إزاي؟ إزاي نجحوا إنهم يبقوا كده؟ يعني أنا لو حبيت أبقى زيهم وأنا ما بعرفش ألعب كورة هقدر؟ قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. عاوز أقول لكم حاجة مهمة جدا، أي موهبة أي إمكانيات موجودة فيك هي عطية من الله. أي موهبة؟ أيوة أي موهبة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه في كورنثوس الأولى إصحاح 4:7: لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذ؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر وكأنك لم تأخذ؟ بمعنى أنه كل شيء بتمتلكه هو مش بتاعك، لكن ده عطية الله عطاها لك. مواهبك، صوتك، مهارة عزفك، إجادتك للغة الأرقام، القدرة على الحفظ، الشطارة في إقامة العلاقات، الشجاعة في اتخاذ القرارات، وحاجات كتير قوي. كل المواهب دي الله اللي عطاها لك. الحاجات اللي موجودة عندك مش بتاعتك، لكن انت وكيل عليها. عارف يعني ايه وكيل؟ الوكيل هو الشخص ليه حق التصرف فيما يمتلكه غيره في حدود ما يحقق مصلحة المالك الأصلي، زي اللعيب في الملعب بالظبط اللي بيسخر قدراته ومواهبه لخدمة الفريق. أنا وإنت بنستخدم قدراتنا لتحقيق مجد الله، ولو أنا وإنت مش بنعمل كده يبقى عندنا مشكلة. فكر كويس، صحتنا، فلوسنا، تعليمنا، علاقاتنا، صداقاتنا، إحنا بنعمل بيها إيه؟ كلمة ربنا بتعلمنا إن كل حاجة في حياتنا لازم نستخدمها لتحقيق الهدف اللي الله عاوزنا نحققه. في كورنثوس الأولى إصحاح 10:31 يقول الكتاب المقدس: فإذ كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله. أعزائي المستمعين، يا ترى أنت بتستخدم مهاراتك لمجد الله، ولا في الآخر بتستخدم مهاراتك ليك؟ ولو كنت النهاردة تعلمت إن أصلاً هي مش بتاعتك، أنت وكيل عليها. كل فكرة، كل فهم، كل ذكاء، كل مهارة الله حطها فيك علشان تستخدمها ليه هو. وفي النهاية عايز أقولك، لو أنت ما بتستخدمش المهارات دي لمجد الله، عايز أقولك كارت أصفر. عاوز أقولك اللعيب في الملعب لو استخدم مهاراته لاستعراض ذاته وما اشتغلش مع الفريق، المدرب هيقوله اطلع برا، مش هتكمل المباراة. انت موجود عشان تستخدم مواهبك مع اخواتك لتحقيق الهدف النهائي اللي الفريق عايز يحققه، وهو الفوز. عايز اقولك لو انت كنت عايش الزمن اللي فات من حياتك ليك انت والمجدك انت، عاوز اقولك كارت اصفر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا. وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. كارت أصفر يعني بكل حب عاوز أقولك أنت غالي علينا ويهمنا تكون بتعيش حياتك صح. الإمكانيات اللي عندك مش بتاعتك، الله عايز يستخدمها لخدمته والمجده، مش كل حاجة بس ليك أنت. الوقت اللي جاي من حياتك ينفع تقول له يا رب اللي انت حطيته فيا واللي انا ماليش اي فضل فيه وانت عطتهولي كمالك ليه، انا هستخدمه ليك، فلوسي ليك، صحتي ليك. هو انا لو سألتك شوية اسئلة واسيبهم معاك قبل نهاية برنامجنا، الله عطاك صحة عملت بيها ايه؟ عطاك ذكاء استخدمته في ايه؟ عطاك جمال استخدمتيه في ايه؟ أعطاك إمكانيات مادية عملت بيها إيه؟ أنا بدعوك إنك تستخدم الإمكانيات والمواهب الممنوحة ليك من الله لتحقيق هدف الله من وجودك في الحياة. هيجي يوم وصاحب الوكالة هيحاسبني ويحاسبك، يقولك عملت إيه باللي عطتهولك، تعال نتحاسب، تعال نشوف إيه اللي أنت عملته. خلي بالك الوقت ده ممكن يكون قريب أوي أوي أوي، عشان كده دورنا في برنامجنا نقولك كارت أصفر خليك حذر، لأن في وقت هتتحاسب على الوكالة اللي عندك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض، وبصدق أن الرسالة تكون سبب تغيير لحياتكم، بركة ليكم، وبصدق أن في كل يوم نتغير للأفضل لغاية ما نكون مشابهين صورة ابنه. بتشرف أكون معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، كان معانا مهندس صوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج عندنا بنتكلم عن قضايا في الكتاب المقدس وبنشوف إذا كانت دي قصة حقيقية ولا أسطورة. معانا ضيف الحلقات دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي. أهلا بيك.
0: في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن القصة الحقيقية ازاي بنعرف انها حقيقية والأسطورة كمان بنعرف ازاي انها أسطورة، وحضرتك قلت لنا انه الأسطورة بتبقى فيه جزء منها قصة. قصة يعني حقيقية. طيب يبقى ايه بقى؟ يبقى
1: تمام. انا عايز برضو نقف عند كلمة قصة شوية، انا هسميها احداث حقيقية.
0: ايوة
1: تمام. فالأسطورة ممكن تكون مبنية على احداث حقيقية حصلت،
0: تمام،
1: لكن بعد التشتت اللي حصل في برج بابل وتوزعت المجموعات البشرية على وجه الأرض، كانت النتيجة إنه أخذوا الحقائق التاريخية اللي حصلت زي حقيقة الخلق، حقيقة الطوفان، حقيقة فلك نوح، وابتدوا يضيفوا ليها حاجات من البيئة المحيطة بيهم.
0: أنا بس عايزة عشان في ناس ممكن تبقاش عارفة قصة برج بابل.
1: برج بابل ده حصل بعد طوفان، لما انتهى الطوفان استمر على فكرة 371 يوم، مدة طويلة جدا. بعد ما خرج نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم ابتدوا يتكاثروا على الأرض. الرب قال لهم إنهم ينتشروا ويملأوا الأرض، لكن هم تجمعوا في منطقة اسمها شنعار وبنوا برج عشان يعبدوا آلهة أخرى وثنية. فالرب قال إن أنا مش هعاقبهم بعقوبة طوفان تاني، لأن الرب عمل ميثاق بعد الطوفان إنه مش هيغرق الأرض مرة تانية بالطوفان. فكانت النتيجة إن الرب بلبل ألسنتهم، يعني خلى كل مجموعات تتكلم بلغة مختلفة. فالمجموعات البشرية دي ابتدت تتحرك لأماكن أخرى من العالم، وابتدوا ينشئوا حضارتهم ويعيشوا في أماكن بيئات مختلفة. كانت النتيجة إنهم خدوا حقائق الخلق وحقائق الطوفان وابتدوا يضيفوا عليها حاجات من البيئة اللي هم عايشين فيها. وابتدوا يغيروا في أسماء نوح مثلا، ليه أسماء كتيرة قوي في قصص الطوفان اللي موجودة أو أساطير الطوفان اللي موجودة. فإزاي بقى نعرف مين الأصل ومين الصورة، مين الأصل ومين الأسطورة بقى؟ مثلا في فلك نوح في مقاسات محددة في الكتاب المقدس، 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع. وده اللي يدي استابيليتي، يدي ثبات لهذا الفلك أثناء الطوفان. لما جاء واحد اسمه جلجميش، أو يعني في وثائق جلجميش، ودي وثائق سومارية، ابتدى يوصف الطوفان، قال إنه قعد أسبوع مش قعد 371 يوم. ده فرق شاسع جدا. في تأثيره على الحفريات وعلى طبقات الأرض. وصف الفلك على أساس إنه مكعب. عملوا الدراسة الكورية ليشوفوا الثبات بتاع الفلك، لقوا إنه المكعب ده يتقلب بكل اللي فيه. فشوفي الحقيقة إن كان فيه طوفان وكان فيه فلك، دي الحقيقة. لكن الأسطورة حورتها إنها تطلع حاجة تاني خالص مش مظبوطة، لا هو أسبوع ولا هو مكعب.
0: أيوة.
1: فده الفرق بين الحق والأسطورة.
0: ليه دي حق؟ ليه أنا أمتلك أقول دي حق؟
1: دي فيها أسباب كتيرة وهمة جدا، منها الناحية العلمية. مثلا لما عملوا الدراسة الكورية على ثبات السفينة، لأن سفينة نوح تبقى ثابتة، وعندي وثيقة تانية بتاعت جلجميش بتقول لي إنه مكعب ومش ثابت، يبقى مين الحق؟ العلم التشغيلي أو العلم التطبيقي يؤكد الحق اللي ماشي مع المنطق والحق. تمام؟ في حاجة تانية، إنه لما السيد المسيح يشير إلى طوفان نوح في إنجيل متى أصحاح 24، لما بيكلم السيد المسيح عن مجيئه التاني وبيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، فهو بيقارن بين حق في الماضي وحق هيحصل في المستقبل. فبكده نعرف انه المصدر اللي احنا بنتعامل معاه حقيقة وليس أسطورة.
0: دكتور ناجي بشكرك جدا على المعلومات القيمة اللي خدناها النهاردة. أعزائي المستمعين، بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، ومنتظرين إجابتكم على سؤال الحلقة، هل في مصادر بتقول ان قصة نوح أسطورة ولا لا؟ منتظرين إجاباتكم وتفاعلاتكم. ولو عندك أي سؤال أو حتى نقد على الكلام اللي سمعته النهاردة، من فضلك ما تترددش إنك تبعته لينا وإحنا هنكون بنرد عليك. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حن.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أو بتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

فلا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جايلك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح؟ تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

الجيش غير المرئي. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. المزمور 34 الآية 7: لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. المزمور 91 الآية 10: هل تؤمن بالملائكة؟ عليك أن تؤمن. أعتقد أن هناك عددا لا يحصى من الملائكة الصالحين الذين تم تكليفهم بشعب الله. يخبرنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن كل الملائكة هم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. رسالة العبرانيين الإصحاح الأول الآية 14. يسعدني أن أعرف أنه أينما ذهبت هناك ملاك الله يخيم حولي مستعد لإنقاذي. نقرأ في ملوك الثاني الإصحاح السادس أن النبي إليشع كان في مدينة يحاصرها جيش كبير من الغرباء الذين أرسلوا للقبض عليه. فزع خادمه من الأعداد الهائلة للجيش المحاصر، فأجاب إليشع: الذين معنا أكثر من الذين معهم. ثم صلى قائلا: يا رب افتح عينيه فيبصر. وعندما نظر الشاب مرة أخرى رأى التلال مملوءة خيلا ومركبات نار حول إليشع. لماذا حول إليشع؟ لأن إليشع حقق مؤهلات هذه الحماية الملائكية، كان يخاف الرب. وكان ذلك الرجل إليشع محور جيوش السماء. لقد قاموا بحماية ليس حياة النبي نفسه، بل جاءوا لحماية الشاب الذي معه وحماية جميع أهل المدينة المحاصرة. لو سمح الله لأعيننا أن تنفتح، أعتقد أننا سنرى أن الأمر نفسه صحيح اليوم. الذين معنا أكثر من الذين معهم. لدينا جيش كبير غير مرئي إلى جانبنا. دعونا نتشجع، دعونا نشدد قلوبنا، دعونا نضع في حساباتنا حضور ملائكة الرب المعسكرة حولنا المستعدة لإنقاذنا. يا رب من فضلك اجعل وجود جيوشك غير المرئية حقيقة حية بالنسبة لي اليوم.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هي.

يحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a delight for us to bring you this broadcast on a regular basis.
1: يسعدنا أن نقدم لكم هذه الدراسات المنتظمة في هذا البرنامج.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
0: we have just started a series of broadcasts called Biblical Compassion.
1: فنحن لا نزال في بداية سلسلة من الحلقات سميناها الحنو الكتابي.
0: We are studying the book of Jonah.
1: نحن ندرس سفر يونان.
0: Last time we've learned that we could not find a clearer example about the love of God in the Old Testament than in the book of Jonah.
1: تعلمنا في الحلقة الماضية أننا لا نستطيع أن نجد في العهد القديم مثالا عن محبة الله أوضح مما نجده في سفر يونان.
0: Let me summarize what we have said in the past.
1: دعني ألخص لكم ما قلناه في الماضي.
0: Jonah disobeyed the Lord and was trying to run away on a boat.
1: يونان عصي الرب وكان يحاول الهروب في سفينة.
0: A ferocious storm blew up.
1: وهبت ريح شديدة.
0: The sailors knew the storm was unnatural.
1: أدرك البحارة أن تلك الريح لم تكن ريحا عادية.
0: The pagan sailors were trying desperately to escape.
1: وحاول البحارة الوثنيون محاولات يائسة للهروب من تلك الريح.
0: The problem was Jonah who put himself ahead and above the word of God.
1: وكانت المشكلة في يونان الذي وضع نفسه في المقدمة وفوق كلمة الله.
0: Then we began to look at the first irony in the story that is found in verse 6 of chapter 1.
1: ثم بدأنا نرى أول سخرية في القصة ذكرت في العدد السادس من الأصحاح الأول.
0: There we see Jonah when the pagan captain wakes him up.
1: هناك نرى يونان عندما أيقظه رئيس النوتية.
0: When I left you the last time, I promised to tell you what happened next.
1: وعدتكم في الحلقة الماضية أن أخبركم ماذا حدث بعد ذلك.
0: I want you to listen to the scripture as we read from Jonah chapter 1 verses 7 to 9.
1: أود أنكم تنصتون إلى كلمة الله عندما نقرأ من العدد السابع إلى العدد التاسع من الأصحاح الأول من سفر يونان. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا؟ ما هو عملك ومن أين أتيت؟ ما هي أرضك ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر.
0: I try to imagine Jonah when the captain woke him up.
1: وأنا أحاول أن أتخيل يونان عندما أيقظه رئيس النوتية.
0: Imagine when Jonah came up on deck and all of the sailors began to yell at him.
1: تخيل يونان عندما صعد إلى سطح السفينة والتف حوله كل البحارة وبدأوا يصيحون ويصرخون في مواجهته.
0: Who are you?
1: من أنت؟
0: Who is your God?
1: ومن هو إلهك؟
0: Where are you going?
1: إلى أين أنت ذاهب؟
0: And Jonah then replies with honesty.
1: وحينئذ يجيب يونان بصدق وأمانة.
0: Well, my name is Jonah.
1: اسمي يونان.
0: And I'm running away from God.
1: وأنا خائف من الرب إله السماء وهارب منه.
0: Can you imagine what those sailors might have said next?
1: هل يمكنك أن تتخيل ماذا قال أولئك البحارة له بعد ذلك؟
0: Well, which God are you talking about?
1: حسناً. أي إله تتحدث عنه؟
0: Because we carry lots of gods as cargo.
1: لأننا نحمل كثير من الآلهة على ظهر السفينة.
0: We just brought 5 statues of Baal from Lebanon.
1: فلتونا أحضرنا 5 تماثيل للبعل من لبنان.
0: And we have taken several Ashtaras and Ashtaroth to Gaza.
1: وأخذنا عديدا من أشتورث وأشتاروث.
0: Which one are you talking about?
1: أي إله من هؤلاء تتحدث عنه؟
0: Then all of a sudden, just for a moment, Jonah became spiritually sober and he said to them,
1: وفجأة وفي لحظة واحدة يصبح يونان عاقلا روحيا ويقول لهم,
0: No, no, no, no, you don't understand.
1: لا, لا, لا, أنتم لا تفهمون.
0: The God I worship is the God of the universe.
1: الإله الذي أتعبد له هو إله الكون.
0: The God I worship is the God who made the sun and the stars and the moon.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي خلق الشمس والكواكب والقمر.
0: The God I worship is the God who made the land and the sea.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي خلق الأرض وخلق البحر.
0: The God I worship is the God who sees all things.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي يرى كل الأشياء.
0: The God I worship is the God of power and might.
1: الإله الذي أعبده هو إله القوة والقدرة.
0: And you can imagine how their jaws must have dropped.
1: وتستطيع أن تتخيل كيف فغروا أفواههم.
0: And their eyes got as big as saucers.
1: وكيف حملقت عيونهم.
0: And they looked at him and said,
1: ونظروا إليه وقالوا,
0: You have got a battle on your hands, Jonah.
1: أنت تواجه معركة يا يونان.
0: How can you run away from this kind of God?
1: كيف تستطيع أن تهرب من إله كهذا؟
0: And in verse 10, you're going to find the second irony.
1: وفي الواقع في العدد العاشر نجد السخرية الثانية.
0: Let's read verse 10.
1: نقرأ العدد العاشر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم.
0: The pagan sailors were terrified of Jonah's God.
1: كان البحارة الوثنيون خائفين من إله يونان.
0: The sailors feared God more than Jonah did.
1: لقد خاف الرجال البحارة من الله أكثر مما خاف منه يونان.
0: The pagans knew the God of the Old Testament Hebrews by reputation.
1: كان الوثنيون يعرفون إله العهد القديم مما سمعوه عنه.
0: They've all heard the stories of how the God of the Hebrews did mighty things for his people.
1: فلا بد أنهم جميعا سمعوا القصص عما فعله إله العبرانيين لشعبه بقوة وبقدرة.
0: That he was the God who sent plagues to Pharaoh.
1: فهو الإله الذي كان قد أرسل الأوبئة على فرعون.
0: That he was the God who parted the Red Sea.
1: وهو الإله الذي كان قد قسم البحر الأحمر.
0: That he was the God who closed the Red Sea and drowned Pharaoh's army.
1: وهو الإله الذي كان قد أغلق البحر الأحمر وأغرق جيش فرعون.
0: That he was the God who provided them with manna in the wilderness.
1: وأنه هو الإله الذي أعطاهم المن في البرية.
0: They knew that the God of the Hebrews was the one who made the walls of Jericho crumble.
1: كانوا يعرفون أن إله العبرانيين هو الذي جعل أسوار أريحة تنهار.
0: They knew that Yahweh was known for being a loving and faithful God.
1: وعرفوا أن يهوى كان معروفا بأنه إله محب وإله أمين.
0: But they only knew Yahweh by reputation.
1: ولكنهم عرفوا يهوى فقط مما كانوا يسمعونه عنه.
0: But now they come face to face with one of his apathetic followers.
1: ولكنهم الآن يجدون أنفسهم وجها لوجه مع واحد من تابعيه الفاترين غير المبالين.
0: My listening friends, I want you to listen very, very carefully if you are a believer.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، إذا كنتم مؤمنين، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا، فهذا أمر مهم جدا.
0: In some situations, you are the only person who represents Jesus Christ in your environment.
1: في بعض المواقف تكون أنت أيها الشخص المؤمن الوحيد الذي يمثل يسوع المسيح في البيئة التي أنت فيها.
0: And the way you act and the way you behave is going to reveal to them what kind of God you worship.
1: والطريقة التي تسلك بها ستكشف لهم نوع الإله الذي تتعبد له.
0: And these sailors responded as if to say to themselves,
1: ويتجاوب هؤلاء البحارة كما لو كانوا يقولون لأنفسهم,
0: Who would want to run away from such a God?
1: من يستطيع أن يريد الهروب من إله كهذا؟
0: Who would want to disobey such a God?
1: من يستطيع أن يريد عصيان إله كهذا؟
0: In fact, they even asked Jonah in verse 11.
1: وفي الواقع سألوا يونان في العدد الحادي عشر قائلين,
0: What should we do to you to make the sea calm down for us?
1: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟
0: Jonah's counsel to the pagan sailors was far more desperate than you can imagine.
1: وكانت مشورة يونان للبحارة الوثنيين أكثر مدعاة لليأس مما تستطيع أن تتصور.
0: He did not say, turn the boat around.
1: فهو لم يقل غيروا اتجاه القارب.
0: He did not say, "Take me back to Nineveh, and the storm will be over."
1: لم يقل خذوني إلى نينوى وسوف تهدأ الريح.
0: He did not say, "I need to repent and obey the Lord, and the storm will be over."
1: لم يقل إني أحتاج إلى التوبة وإلى طاعة الرب وعندئذ سوف تهدأ الريح.
0: Let's look at what he said in verse 12 of chapter 1.
1: لا، دعنا نقرأ ما قاله في العدد الثاني عشر من الأصحاح الأول. قال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: Here's what Jonah was basically saying in verse 12.
1: هذا ما كان يقوله يونان بالفعل في العدد الثاني عشر.
0: I would rather die than do the Lord's will in my life.
1: كأنه كان يقول إنني أفضل أن أموت عن أن أعمل مشيئة الله في حياتي.
0: I would rather die than obey.
1: أفضل أن أموت على أن أطيع.
0: That's what verse 12 is all about.
1: هذا ما يقوله العدد الثاني عشر.
0: Do you know that some believers are so stubborn that they actually would rather die than do the will of God in their lives?
1: هل تعلم أن بعض المؤمنين معاندون إلى الدرجة التي فيها يفضلون في الواقع أن يموتوا على أن ينفذوا ما يدعوهم الله إليه؟
0: Some of you might be asking right now.
1: وقد يتساءل البعض منكم الآن.
0: Can a believer really become so hardened that he or she prefers death to obeying and doing what God wants him to do?
1: أيمكن أن يتقسى قلب مؤمن فعلا، رجلا كان أو سيدة، لدرجة أنه يفضل الموت على أن يعمل ويطيع ما يريده الله منه؟
0: I wish I could say no to that question.
1: كنت أود أن أقول لا إجابة مني على هذا التساؤل.
0: But unfortunately, the answer is yes.
1: ولكن لسوء الحظ فإن الإجابة هي نعم.
0: Sin can deceive to the point of death.
1: الخطية تستطيع أن تخدع إلى درجة الموت.
0: In 1955,
1: في عام 1955,
0: there was a well-known church leader who was the first bishop to lead major denomination into unbelief.
1: كان هناك قائد معروف من قادة الكنيسة الذي كان أول أسقف يقود طائفة كبيرة إلى عدم الإيمان.
0: He was the first modern bishop to openly doubt the virgin birth and biblical revelation.
1: كان هو أول أسقف يشك بصراحة في الميلاد العذراوي وفي وحي الكتاب المقدس.
0: And at the end of his life,
1: وفي نهاية حياته,
0: he became an alcoholic.
1: أصبح مدمنا للخمر.
0: And he had three marriages.
1: وكانت له ثلاث زوجات.
0: One son attempted suicide.
1: واحد من أبنائه حاول الانتحار.
0: And then the former bishop drifted into the occult.
1: ثم انجرف الأسقف السابق إلى السحر.
0: He eventually claimed that he made contact with his dead son through a medium.
1: وادعى أخيرا أنه تمكن من الاتصال بابنه الميت عن طريق وسيط.
0: Finally, he died alone on the Judean hills in 1969.
1: وأخيرا مات على جبال اليهودية عام 1969.
0: It is said that he died while he was writing another heretical book.
1: وقيل إنه مات بينما كان يكتب كتابا آخر مليئا بالهرطقة.
0: This bishop's story is tragic not only for himself.
1: لم تكن قصة هذا الأسقف مأساة لنفسه فحسب.
0: But also for his family and the church that he misled.
1: بل كانت أيضا مأساة بالنسبة لعائلته وبالنسبة للكنيسة التي أساء قيادتها.
0: But that's what sin does.
1: لكن هذا ما تفعله الخطية.
0: Give sin enough time.
1: أعطي الخطية وقتا كافيا.
0: Enough opportunity.
1: وفرصة كافية.
0: And enough fuel.
1: ووقودا كافيا.
0: And it will devastate you.
1: وهي سوف تدمرك وتحطمك.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا.
0: Disregard for the word of God and the will of God in your life has its consequences.
1: الاستخفاف بكلمة الله وبإرادة الله في حياتك له عواقب وخيمة.
0: The third irony is in verses 14 to 16.
1: أما السخرية الثالثة والأخيرة فموجودة من العدد الرابع عشر إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الأول.
0: Let's listen to the word of God.
1: دعنا ننصت مرة أخرى إلى كلمة الله. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه، فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا.
0: The pagan sailors cried to the Lord.
1: صرخ البحارة الوثنيون للرب.
0: Someone said the following.
1: قال أحدهم ما يأتي.
0: Non-believers never look better than when they are compared with some believers.
1: غير المؤمنين لا يبدون أنهم أفضل أبدا إلا عندما يقارنون ببعض المؤمنين.
0: Certainly that is true in Jonah's case.
1: وبكل تأكيد هذا القول صادق في حالة يونان.
0: Jesus's own people cried out for his blood.
1: فالشعب الذي كان بالنسبة ليسوع خاصته وأهله هم الذين كانوا يصرخون طالبين صلبه.
0: While the pagan Pontius Pilate was reluctant to kill Jesus and was trying to stop the crucifixion.
1: فبينما كان بيلاطس الوثني غير راغب في قتل يسوع وكان يحاول أن يوقف صلبه.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the pagan saw that Jesus was a righteous man.
1: لأن الوثني رأى في يسوع إنسانا بارا.
0: Throughout history, we see incidents where God's people are more blind than unbelievers.
1: وعبر التاريخ نرى وقائع وأحداثا كان شعب الله فيها عميانا أكثر من غير المؤمنين.
0: Jonah was running to the ends of the earth.
1: كان يونان هاربا إلى أقصى الأرض.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Jonah wanted to avoid seeing heathens being converted to God and receiving his blessings.
1: لأن يونان أراد أن يتجنب رؤية الوثنيين وهم يتجددون ويؤمنون بالله ويتقبلون بركاته.
0: And what does Jonah get on the ship?
1: وماذا حدث قدامه على السفينة؟
0: He sees heathens converted on the boat right there with him.
1: رأى يونان الوثنيين وهم يؤمنون أمامه وهو معهم.
0: How can God speak to us more clearly?
1: كيف يمكن أن يتحدث الله إلينا بوضوح أكثر؟
0: Because God loves his own, he loves them to the end and he will always love them.
1: لأن الله يحب خاصته يحبهم إلى المنتهى وسيظل دائما يحبهم.
0: And that is why he calls them again and again.
1: ولذلك هو يدعوهم مرارا وتكرارا.
0: But when the believer continues in disobedience, God might take your body so that your soul might be saved.
1: ولكن عندما يستمر المؤمن في العصيان فإن الله قد يأخذ جسدك حتى تخلص روحك.
0: God might be warning someone who's listening right now.
1: وربما يكون الله الآن محذرا واحدا من المستمعين.
0: Maybe this is a final warning to someone who's listening right now.
1: ربما يكون هذا هو الإنذار الأخير لواحد من المستمعين الآن.
0: I do not know.
1: لا أعرف.
0: It is between you and God.
1: الأمر بينك وبين الله.
0: And that is why God welcomes repentant believers with open arms when they repent.
1: ولهذا يرحب الله بعودة المؤمن التائب بكل ترحاب عندما يؤمن ويتوب.
0: There is an old hymn that was written by a young man who was 23 years old.
1: هناك ترنيمة قديمة كتبها شاب عندما كان في 23 من عمره.
0: The song is titled Come Thou Fount of Every Blessing.
1: وكان عنوان الترنيمة تعال يا مصدر كل بركة.
0: The third verse contains the phrase
1: كان العدد الثالث من هذه الترنيمة يشمل العبارة التالية.
0: Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love.
1: ميال للتجوال والضلال يا رب أنا أشعر بذلك. ميال إلى هجرة الإله الذي أحبه.
0: This was a prophetic song.
1: وكانت هذه ترنيمة نبوية.
0: Because the young man after writing this hymn wandered as far away from God as anyone can.
1: لأن ذلك الشاب بعد كتابة هذه الترنيمة تجول بعيدا عن الله بأقصى ما استطاع شخص أن يفعله.
0: But one day he was riding in a coach.
1: ولكن يوما ما كان راكبا في حافلة أو أتوبيس.
0: A woman sitting across from him began humming this hymn.
1: وكانت هناك امرأة جالسة في مقابله تدندن بتلك الترنيمة.
0: She noticed that he was being affected by the humming of the song.
1: ولاحظت السيدة أن ذلك الشاب قد بدا عليه التأثر من صوت دندنة الترنيمة.
0: She did not know who he was.
1: لم تكن تعرف من هو.
0: So she engaged him in a conversation and began to talk with him about the Lord.
1: ولذلك أغرته بالحديث معها وبدأت تتحدث إليه عن الرب.
0: She began to talk to him about the love of God and the forgiveness of God.
1: بدأت تحدثه عن محبة الله وعن غفران الله.
0: The man was overcome with emotion.
1: ولم يستطع الشاب أن يضبط عواطفه.
0: As he wept and sobbed, as he said to her,
1: فانهمر في البكاء والتنهد وقال لها,
0: Madam, I am the poor, wretched man who wrote that hymn many years ago.
1: يا سيدتي أنا ذلك الرجل المسكين المحطم الذي كتب تلك الترنيمة منذ عدة سنوات.
0: I would give a thousand worlds if I had them to enjoy the joy and the peace that I had back then.
1: أود لو استطعت أن أعطي ألف عالم لكي أعود إلى الاستماع بالفرح والسلام اللذين كانا لي يومئذ.
0: This lady used the songwriter's own words to bring him back to the Lord.
1: لقد استخدمت تلك السيدة نفس كلمات كاتب الترنيمة لكي تعيده إلى الرب.
0: We are all prone to wonder.
1: كلنا نميل إلى التجوال والضلال.
0: We are all prone to deception.
1: كلنا نميل إلى الخداع.
0: Self-deception is the worst of all.
1: وخداع النفس هو أسوأ أنواع الخداع.
0: And that is why we need each other.
1: ولذلك يحتاج كل منا للآخر.
0: To hold each other up from the clutches of sin.
1: ليساند كل منا الآخر من قيود الخطية.
0: And the devastation of sin.
1: ومن دمار الخطية.
0: Perhaps there's someone who's listening today who have been living in sin and disobedience.
1: ربما يكون من بين المستمعين اليوم من يعيش في الخطية والعصيان.
0: God is calling you back.
1: الله يدعوك للعودة.
0: Will you say yes, Lord Jesus?
1: هل تقول نعم أيها الرب يسوع؟
0: I repent of my sins.
1: أنا أتوب عن خطيتي.
0: I receive your forgiveness.
1: أنا أقبل غفرانك.
0: Help me never to wander away from your fold again.
1: فساعدني حتى لا أضل أبدا بعيدا عن حظيرتك.
0: Thank you for answering my prayers, Lord Jesus.
1: أشكرك يا رب يسوع لأنك استجبت لصلاتي.
0: آمين.
1: آمين.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافين.

0: ورجعنا من تاني معاكي ومع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الصبر، والصبر هو أكتر سلاح نواجه بيه المواقف الغير متوقعة في الحياة. لكن في عصر السرعة اللي احنا بقينا فيه، الصبر بقى عملة نادرة وبقى أمر صعب جدا. لكن الحقيقة بتقول إن رغم سرعة الحياة، فالقرارات اللي بناخدها بهدوء بتكون هي دايما القرارات الأفضل، وبتكون هي دايما القرارات الصحيحة. ودلوقتي مع فاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايزة تسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا نعمي، قصتي قصة حزينة. أنا من شعب الله، متجوزة وعندي ولدين، وفي يوم حصل جوع في أرضنا، فقرر جوزي إننا نهرب ونسافر لأرض تانية. أنا فعلا غلطت، لأني كان ممكن أقنعه إن ربنا مسؤول عننا حتى وسط الجوع، وسافرنا. المشكلة إن الأرض اللي إحنا رحناها ما كانوش بيعبدوا ربنا. بعدها بشوية جوزي مات، وأولادي الاتنين اتجوزوا، لكن ما كانش عندهم أولاد. وبعد 10 سنين ماتوا أولادي كمان، وكان لازم أخد أهم قرار في حياتي، إني لازم أرجع لأرضي وأعيش وسط شعبي وأعبد إلهي. اتعلمت درس مهم، إني لما باخد قرار من غير ما استشير ربنا بيكون لي آثار سيئة جدا في حياتي.

سمعنا نعمي امرأة مؤمنة وعارفة مين هو الله، لكن وسط التجربة هربت وفكرت بطرق بشرية، وكانت النتيجة حياة مليانة حزن وفقدان للزوج والأولاد. بس الجميل إنها اعترفت بغلطها وقررت الرجوع حتى لو مر وقت مؤلم. مش عيب إننا نغلط، لكن المهم نعترف بالغلط ونتوب عنه. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. فكري في قرار لازم تاخديه واسألي نفسك، هل أنا صليت وأخدت رأي ربنا قبل ما أخد القرار ده، ولا اعتمدت فيه على نفسي على خبراتي؟ مش لازم أبدا تستعجلي في أي قرار أنت ممكن تاخديه، لكن لازم تكوني متأكدة أن ربنا موافق عليه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش أنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا إمرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أليس من المفيد لنا أن نتعلم من خبرة الابن الضال وأن لا نختار عيشته في الفساد والخطيئة، بل توبته وعودته للأحضان الأبوية؟ وتكفينا محبة الله التي يجب أن نتشبث فيها، لأنها تملأنا يقينا بأن توبتنا الصادقة ستقبل حتما. الأب سلوان من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع يوسف وأخوته، وكيف يوسف خلاهم يعرفوا أنه هو أخوهم اللي باعوه زمان. وطبعا يوسف طمن أخوته وقال لهم اللي صار من زمان هذا أمر من الله، بيش أنا نجي مصر ونقعد الحاكم على مصر بيش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما تموتش الخلق، وخصوصا بويا وإنتو. طبعا يوسف أمر أن أخوته ياخذوا وكالة معاهم زيادة، يعني أكثر من اللي مطلوب، وياخدوه لفلسطين بش يروحوا ويحكوا لبوهم ويخلوه يشوف ويطمنوه ويجيبوه معاهم. طبعا فرعون لما عرف وعرفت الناس في مصر أن هذوما أخوت يوسف افرحوا واجد، لأن فرعون والناس في مصر كانوا يحبوا يوسف واجد. فقال فرعون ليوسف خلي أخوته ياخذوا القمح اللي يبوه والدبش اللي يبوه، ياخذوا كيف ما يبوا حمير ويعبوا ويشيلوا البوك، ولما يوصلوا غادي يجيبوا بوك وهلم كلهم معاهم ويجوا يسكنوا هنا في مصر، ونحن نعطيهم أرض كويسة وصابة يعيشوا فيها ويتمتعوا بخيرها وتحت حمايتي، ونعطي كل واحد ملك خاص من عندنا شخصيا وبأمر ملكي من عندي، فخليهم يطلعوا ويستعملوا كراريس من عندنا، لأن هذاك الوقت مشهورة مصر والفراعنة مشهورين بالكراريس، يعني كانت حاجة كيف ما نقولوا نحن الشاحنات اللي توه، يعني الفخمة والكبيرة اللي تشيل في البضائع، فكانت الكراريس مشهورة بها مصر، وكانت من الكراريس كلها يعني ملك الفرعون، فهو خصص من عنده كراريس باش خوت يوسف يمشوا عليها مش يمشوا عليه كرعيهم.

وصار اللي قال عليه فرعون. وفعلا دز يوسف مع خوته كراريس فرعون معبية تموين، وعطاه كل واحد من خوته دباش خاص، لكن بنيامين عطاه حاجات واجدة أكثر من الآخرين. ودز عشان يعطوا البوه هديته اللي هي 10 حمير محملة بحاجات واجدة من مصر غالية وما فيش كيفها في الأرض كلها، و10 حمير أخرى كيف محملة بالقمح والوكال. ووصى يوسف خوته أنهم ما يتعاركوش مع بعضهم في الطريق ولا يديروا أي مشكلة بسبب الوكال والفلوس. طبعا لما وصلوا شوربوهم في فلسطين قالوا له إن ولدك يوسف راهو مازال حي، وهو راهو اللي توه حكم على مصر ومسؤول على مصر كلها وعلى العالم من ناحية التمويل، لأن مصر كانت هي المركز ذاك الوقت اللي صدروا منه القمح للعالم. كانت مفاجأة كبيرة ليعقوب وما قدرش يصدق، لكن لين ما حكوا له قصة كلها وسمع منهم اللي شافت عيونهم في مصر. وقالوا له شن دار يوسف معاهم وشن أعطاهم وشن قال لهم حيدير معاهم، وكيف فرعون أصدر أمر ملكي منه إنه ياخذوا أرض كبيرة في مصر صابة لهم وملك خاص بسميهم كل واحد. الحاجات اللي دزن فرعون ويوسف اللي يعقوب يعني الكراريس والحمير المعبية خلاته يعرف ويفهم إن الله أراد هالشي يكون لغرض وحكمة منه. وقال يوسف والذي مازال حي لازم أنا نمشي ونشوفه قبل ما نموت. وسافر يعقوب وخذا معاه هلا كلهم وسافر شور مصر. وهم في الطريق قدموا ضحية الربنا في مكانه قال له بير سبع اللي هي توا مدينة بير سبع المشهورة في فلسطين. وفي الليل وهو راقد شاف حلم إن ربي ينادي عليه وقال له يا يعقوب يا يعقوب. فجاوب يعقوب وقال يا ربي أنا في حضرتك نعم. فقال له ربي ما تخافش يا يعقوب، عدي شور مصر، أنا حنكون معك غادي وحنديرك أمة كبيرة وحتشوف ولدك هو اللي حي سكر عيونك لما تموت. أنا اللي دزك غادي وفي وقت المناسب حنرجع أحفادك للأرض اللي وعدت بيها بوك وجدك من قبل مرة ثانية. في الصبح صبا وهو متشجع لما دعياله وكملوا رحلتهم شور مصر. ولما قربوا منها دز يعقوب ولده يهودا باش يمشي يسبقهم ليوسف ويقول لنا رانا وصلنا. ولما عرف يوسف ان ابوه وصل لمصر ركب عليه كروسته الخاصة وعدى باش يستقبله، ولما شاف حضنه وبكى واجد وقال يعقوب توا الحمد لله هالوقت نموت وانا متريح بعد ما شفتك بعيوني قبل ما نموت وعرفت انك حي يا ولدي. ولما وصلوا ارض مصر عدى يوسف وخذا 5 من خوته وقدمهم لفرعون ونشدهم فرعون وقال لهم انتوا شن شغلتكم؟ قالوا له نحن رعيان سعي، لو تقدر تسمح لنا حضرتك نعيش هنا في مصر ونرعو السعي. فقال فرعون اليوسف يا يوسف خليهم يعيشوا في ارض جسان بيش ياخذوا بالهم من السعي بتاعي، وسكنهم يوسف وريحهم في ارض جسان كيف ما قال له فرعون. طبعا يوسف اختار لهم مكان اسمه رامسيس في جسان، وكانت هذه هي الأرض السمحة يعني من أحسن وأخير أراضي مصر. فصار اللي قال عليه فرعون إن خوت يوسف يسكنوا في أرض صابة ومن خيار مصر. وبعدها جاب يوسف بوه باش يعرف عليه فرعون ونشده فرعون كم عمرك؟ فجاوب يعقوب وقال له حياتي كلها 130 سنة شوية وصعبة مش كيف سنين اللي عاش أبويا وجدي. فبارك يعقوب فرعون وبعدها طلع من عنده. ويوسف خلى أخوته عايشين في المكان اللي اسمه رامسيس في منطقة جسان كيف ما قال له فرعون. فاستقروا غادي هم وأبوهم وعيالهم، وبقى عندهم ممتلكات في مصر باسمهم كيف ما أمر فرعون، وبدأوا يزيدوا في العدد وتكاثروا بشكل غريب. بعد ما وصل يعقوب لمصر طبعا عاش فيها 17 سنة لحد ما بقى عمره 147 سنة وقعد شايب كبير وقرب يموت. فنادى يعقوب على عياله وقال لهم

تعالوا يا عويلتي حنقول لكم على حاجات اللي حتصير معاكم ولذريتكم في المستقبل. تعالوا اسمعوا بوكم قبل ما يموت. يا راو بين، راك انت اكبر عيالي اللي جبته في شبابي، لازم تكون الاول في الكرامه وفي الرتبه، لكنك قلق كيف موج البحر وهيك حتفقد مكانتك. يا شمعون ويا لاوي، انتوا كيف بعضكم متوحشين، غضبكم شديد وقاسي، هيك حتكون ذريتكم حتشتتوا في قلب العالم. يا يهودا، خوتك حيمدحوك وديما حتغلب اعدائك، ورا كل قرايبك حيكرموك، انت صرت كيف الاسد الصغير من يقدر يقرب عليك. من ذريتك حيجوا اللي يحكموا على شعبي لحد ما يجي اللي يقولوا عليه هذا الشبل من هذاك الاسد، وحيصير حكمه على شعبي بالعدل وكل الامم حطيعه. يا يوسف، انت شجره مثمره، فروعك حتزيد واجد، ذراعك تقوى بالقدير، الله اله يعقوب هو الراعي والصخره لشعبه، هو اللي خلق السماوات والارض، وبارك اجدادك حيباركك ببركات واجده، البركات هذه اعظم من الجبال العاليه وتوصل لاخر مناطق في الارض. البركات هذه على راسك يا يوسف، لانك امير في وسط خوتك، وبارك يعقوب عيالك كلهم ببركات واجده. ولما كمل كلامه رقد على السرير ومات، واتكى يوسف عليه وقعد يبكي. وبعدها مر يوسف انه ما يحنطوا جسم بوه، وهالشي استمر 40 يوم كامله، واستمر العزاء في مصر على موت يعقوب مده 70 يوم اخرى. ولما كمل العزاء حكى يوسف مع المستشارين متاع فرعون وقال لهم، بويا حلفني نحن نموت ولازم تاخذ جسمي لارض كنعان اللي هي ارض فلسطين، وتدفني في جبانة هلي اللي فيها سيدنا ابراهيم وبوه سيدنا اسحاق، وهيك حيصير لازم نمشي وندفن بويا مع اجدادي. ووافق فرعون يوسف انه لازم يوفي بدينه ولازم يمشي يدفن بوه في جبانة اجداده، ودار يوسف كيف ما قال ومشاو دفن بوه في الجبانة. وبعد ما مات يعقوب خافوا خوت يوسف بلكش ينتقم منهم، فقالوا يا يوسف، بوك وصاك علينا قبل ما يموت انك تسامحنا وتدير معروف معانا وتغفرنا ذنوبنا اللي درناها معاك لما كنت صغير، ونحن مستعدين نكون عبيدك لاخر عمرنا. فجاوبهم يوسف قال لهم، ما تخافوش، انا مش حننتقم منكم ولا حندير معاكم شيء، ربي هو اللي حاسب الناس مش انا، لكن الشيء المهم اللي راه لازم تعرفوه، الشر اللي راه من قبل درتوه ليا ربي غيره وقلبه خير عشان يستخدمني وننقذ الناس من الجوع والموت. ما تخافوش، انا حنساعدكم ونساعد هلكم طول ما ناحي. وبعد ما مات يعقوب، يوسف واخوته وكل عيالهم وهلهم قعدوا عايشين في مصر في خيرها. وشاف يوسف قبل ما يموت احفاد اخوته لعند الجيل الثالث من عيال افرايم، ولما تولد لي ماكير ولد منسي عيال، حطم يوسف في حضنه باش يلاعبهم. ومات يوسف وهو في سلام مع خوته، وكان عمره في الوقت هذا 110 سنه، وحنطوه وحطوا جسمه في تابوت في ارض مصر. وقبل ما يموت وصاهم كلهم قال لهم، انا حنموت ونندفن هنا في مصر، لكن انتم حتطلعوا من مصر وتمشوا فلسطين لارض الميعاد اللي يعد بها الله بونا ابراهيم عليه السلام. وهيك يوسف خلى كل هلا اللي هم توا بقوا قبائل من اولاد يعقوب اللي سموا فيهم بني اسرائيل يحلفوا له، وقال لهم لما ربنا حيرجعكم لأرض فلسطين لازم تاخذوا جسم معايا. خوتي المستمعين، في الحلقة الجاية حنقول لكم شن صار في بني إسرائيل في مصر بعد ما مات يوسف. فإذا كان عندكم أي استفسار وإلا السؤال والله شيء مش فاهميننا، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، وإن شاء الله حنعطوكم إجابات وتفسيرات لكل الحاجات المش فاهمينها. وتوا نقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان لا تسأل لماذا أنا. مين فينا يقدر ينسى أرثر آشي، لاعب التنس الأمريكي الشهير وأسطورة ويمبلدون الحاصل على العديد من البطولات العالمية؟ اتولد أرثر في فيرجينيا في 10 يونيو سنة 1943 ميلادية، وكان من أصل أفريقي. وفي سنة 1966 ميلاديا وأثناء دراسته في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فاز ببطولة فردي للرجال وبطولة زوجي للرجال برضو لربطة كولجيت القومية. وفي سنة 1968 ميلاديا فاز ببطولة الولايات المتحدة الوطنية لفردي للرجال، وفي السنة نفسها فاز بكأس ديفيز. هو يعتبر أول أمريكي من أصل أفريقي تختار الولايات المتحدة في كأس ديفيز، وفاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، وفي عام 1975 ميلاديا فاز ببطولة ويمبلدون من جديد. لكن في صباح يوم شعر صاحب أسطورة ويمبلدون بألم شديد في صدره وارتفاع في درجة حرارته، وزاد الألم جدا لدرجة أنه كانش قادر يستحمل، واتصلوا بالمستشفى ومنها دخل غرفة العمليات. وكانت أول عملية لقلب أرثر آشي اللي كان بعديها عمل عملية قلب مفتوح سنة 1983 ميلادي. من الوقت ده اتدهورت صحته وبقي جسمه مقوس وكتفه مرتخي. وفي سنة 1988 فاجأ أحد الأطباء وقال له أنك أنت عندك مرض الإيدز نتيجة نقل دم إليك أثناء العملية التانية. وبعد حزن جديد وألم مرير قرر آشي هو ومراته أنه يتعامل مع المرض كأنه حقيقة. أنه خبى المرض، لكن سنة 1992 قال للناس. لكن في الوقت ده كله كان دايما مطمن وهادي وفي سلام، لأنه كان دايما يحافظ على علاقته مع ربنا وكان بيصلي كل يوم، لدرجة أنه قبل النوم كان يصلي صلاة مشهورة ويقول يا رب أنت اللي بتطمني في وقت الحيرة والضياع، أنت نوري لما الحياة ضلت، أنت يا رب اللي بترجع القارب بتاعي لما يضيع في النهر. أنا من غيرك لا أستطيع، لكن بيك أستطيع كل شيء. قبل وفاة أرثر في 6 فبراير سنة 1993 ميلاديا جات له رسالة من أحد معجبيه بيسأله لماذا اختارك الله أنت لهذا المرض العجيب؟ رد عليه أرثر وقال من العالم ده بدأ 500 مليون طفل يمارسوا لعبة التنس، منهم 50 مليون اتعلموا قواعد لعبة التنس، منهم 5 مليون بقيوا لاعبين محترفين، وصل منهم 5000 للمنافسة على بطولة الجراند سلام بفرنسا، اتبقى منهم 50 للمنافسة على البطولة، وفاز منهم 4، وفي الدور اللي قبل النهائي اتصفوا بقيوا 2، وفي الدور النهائي فاز منافس واحد اللي هو كنت أنا. ولما فزت وتسلمت كاس البطولة ورفعته في فرحة كبيرة ما سألتش ربنا ليه أنا يعني. علشان كده وأنا في قمة ألامي برضو عليا ما سألش ليه أنا يعني. عزيزي المستمع، ده درس حلقتنا النهاردة. لما نقع في تجارب مختلفة من الضيق والألم والمشاكل، أول حاجة دايما بنقولها اشمعنى أنا يا رب؟ ليه اخترتني أنا يا رب؟ لكن خلونا النهاردة في حلقتنا نغير كلامنا ونقول للرب احنا بنشكرك، احنا بنخضع ليك، احنا واثقين فيك، انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف وقتك لحياتي شكله ايه. انا رب بسلمك قلبي، بسلمك مشاكلي حتى ألامي، واثق انك هتخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة،

أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم سينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: بالأمس كنت أقرأ كتابا مترجما لأحد الدعاة المعاصرين تناول فيه موضوع القيامة هذا بالتحليل.
8: أعرف ذلك الكتاب، لكنني أختلف معه في طريقة تناوله للموضوع.
7: بحث موضوع القيامة وقام بتفنيدها وتحليلها يا عم قاسم.
8: بل سخر منها ومن المسيح.
9: سخر من المسيح ومن القيامة؟
10: نحن نتكلم ونتناقش ولا نسخر.
11: كل باحث مخلص يحترم رأي الآخر ولا يسخر منه.
8: يا أولادي، نحن لا نناقش آراء أو أفكارا أو نظريات، نحن نناقش عقائد وديانات ومقدسات. لذلك من الخطأ، بل هي خطية، أن نسخر مما نتناوله معا في حديثنا.
9: وماذا وجدت في ذلك الكتاب؟
7: يتناول موضوع دحرجة الحجر.
8: هو رد ساخر على كتاب لعالم غربي عن نفس الموضوع.
7: نعم، يتساءل هذا الداعية ويقول لماذا ذهبت مريم إلى القبر، وينفي ويستبعد فكرة الأطياب.
11: نحن في الشرق نزور القبور ولاء وذكرى واسترحاما لأمواتنا الراحلين.
8: هو ليس من الشرق ولا يعرف الكثير عن عاداتنا.
7: يقول أن مريم المجدلية ذهبت تبحث عن المسيح الحي.
10: الحي؟ الحي وهو مدفون في القبر ملفوف بالأكفان؟
8: يقول إنها بينما يوسف الرامي ينزل جسد المسيح من على الصليب أحست بنبضات الحياة في جسده.
7: ويقول أنها لما رأته في البستان وسألها لماذا تبكين، من تطلبين، كان يداعبها.
11: يداعبها؟ ما هذا اللغو؟ هذا كلام لا يليق.
8: وأخذ يسخر من ظنها أنه البستاني، ويقول إن معنى ذلك أننا سوف نقوم من الأموات بأجسادنا كجسد البستاني، وإن زوجاتنا لن يتعرفوا علينا، وغير ذلك من الاستظراف الممجوج.
7: وتناول فكرة تنكر المسيح في شكل البستاني بالتحليل، ولماذا تنكر ولماذا خاف من اليهود، وسؤال مريم عن مكان المسيح لتأخذه.
9: عندك كل الحق يا عم قاسم، هذا ليس تحليلا، هو استهزاء واستفزاز.
8: ويتمادى يتمادى ويقول إن قول المسيح لها أن لا تلمسه يجعله كما لو كان به مس كهربي، وأنها حين لم تتعرف به فهي عمياء. وقوله إنني لم أصعد إلى أبي معناه المجازي أنه لم يمت.
11: أبي، يكفي هذا.
10: هذا كلام لا يستحق حتى الاستماع إليه.
7: أنا أيضا شعرت بأنه كذلك. حين وجدت الكتابة فرحت، إذ حسبت أن به شيئا يستحق الدراسة والقراءة، لكنني ندمت أن دفعت فيه ما دفعت.
9: كيف يكتب أحد كتبا كهذه؟ وكيف يسمحون بنشر مثل تلك السموم؟
8: الإنسان حر يكتب كما يشاء، ونحن أحرار نقرأ أو نقبل أو نرفض.
11: أنا أحترم الرأي المعارض العلمي المبني على دلائل وقرائن.
7: لأن صاحب الرأي المعارض يحترم أيضا عقولنا وعقائدنا.
9: فلنكمل يا عم قاسم، نكمل.

0: بعض المعاصرين من اليهود والقاديانيين من أتباع ميرزا أحمد في بلاد الهند وطائفة الأحمدية في لندن يقولون إن المسيح لم يمت على الصليب وأنزل من على الصليب حيا
1: لم يمت، أنزلوه قبل أن يموت،
2: هكذا يدعون
1: وينكرون أنه سمر على الصليب.
0: لا تقول النظرية إن المسيح سمر على الصليب فعلا، وإنه قاسى جدا من الجلد والضرب والمحاكمة ونزيف الدم والألم،
3: ولم يمت برغم ذلك كله.
2: لم يمت، أغمي عليه فقط.
4: أغمي عليه وفقد الوعي مؤقتا،
1: ولم يكتشف أحد ذلك.
0: في ذلك الوقت لم يكن الطب متقدما، فحسبوه مات، حتى أن بيلاطس اندهش لموته السريع.
3: وماذا تم بعد ذلك؟
2: أنزلوه من على الصليب طبعا، ثم وضعوه في القبر.
0: وبعد الراحة في القبر،
1: راحة في القبر؟ أتمزح يا عم قاسم؟
0: هكذا يقولون يا ابنتي، يقولون بعد الراحة والبرودة أفاق من إغمائه وخرج من قبره، وظن تلاميذه الجهلة أنه قام من الأموات.
4: وكيف احتمل ذلك كله؟
3: كان قوي البنية.
0: البعض يقول إنه تناول مخدرا حتى لا يشعر بالألم، والبعض إن التلاميذ طلبوا من بيلاطس أن يضع مساند تحت قدميه على الصليب.
2: فلم يمت، أغمي عليه فقط، حتى إنهم لم يكسروا ساقيه.
1: والحربة، ضربوه بالحربة،
2: خرج دم وماء، وهذا في نظرهم دليل عدم موته.
4: وبعد أن خرج إلى أين ذهب؟
3: وهل عرف تلاميذه أين ذهب؟ أو ذهب دون أن يعرفه؟ وإلى أي مكان ذهب؟
0: تضاربت الأقوال، قالوا إلى بلاد الفرس، وقال ميرزا غلام إلى بلده كشمير في الهند.
2: وعاش حتى بلغ 110 سنوات، ثم مات ودفن، وقبره هناك في كشمير.
1: وهل هناك قبر للمسيح في الهند؟
0: هكذا قال ميرزا غلام، لكن كما يقول الأستاذ محمود العقاد في كتابه عبقرية المسيح، إن ذلك القبر بني بعد المسيح بمئات السنين لشخص يهودي اسمه آساف.
3: فالنظرية كاذبة،
4: ندرسها قبل أن نحكم عليها.

0: غرابة هذه النظرية أنها لم تخطر ببال أحد ممن عاصروا الصلب أو من جاءوا بعدهم طيلة القرون السابقة، بل ظهرت حديثا.
1: أنا أراها غريبة في قدرة المسيح على احتمال كل ما مر به من ألام ولم يمت.
2: فعلا، من بداية المسيرة نحو الصليب، الليل الطويل في البستان،
3: كان يصارع ويتألم وهو يرى ساعته قد قربت، حتى أن عرقه كان كقطرات دم.
0: ثم القبض عليه، ثم المعاملة الوحشية في دار رئيس الكهنة، ثم في دار الولاية،
4: والذهاب إلى هيرودس، والعودة إلى بيلاطس، والجلد.
1: أوه، لا تفكرني. يقولون إن الجلد الروماني أكثر الأنواع وحشية.
2: الجلد كله وحشي، جلد ومعدن وتمزق اللحم،
3: والسير إلى الجلجثة بعد الحكم عليه، وحمل الصليب الثقيل،
4: وعدم النوم،
0: والصليب، الصرخات، الاستهزاء به، الصفعات والبصاق، الخيانة وهروب التلاميذ. ما هذا؟
1: من يحتمل هذا؟ لا أحد.
2: سمعت أن الكثيرين يموتون أثناء عملية الصلب من التعذيب،
4: وهذا منطقي جدا، الصلب عملية مميتة.
3: وبعد كل تلك الساعات وهو معلق والمسامير في يديه ورجليه وتاج الشوك على رأسه، ثم يطعنه جندي بحربة في جنبه
0: ولا يموت، يغمى عليه. وهل عرف تلاميذه ذلك؟ هل عرفوا أنه لم يمت؟
1: تلاميذه هربوا، لم يكن بجواره أحد غير يوحنا
2: ويوسف الرامي،
0: ويلفونه بالأكفان ويضعون بينها 100 رطل أطياب تلصق الأكفان ببعضها وبالجسم، ويضعونه في قبر بارد رطب وقت الشتاء في الفصح في أورشليم. لو كان مغميا عليه لمات حينئذ.
2: ويقوم بعد ذلك كله، يفيق ويقوم،
1: ويفك الأكفان ويضعها في مكانها ويزحزح الحجر ويخرج.
4: والجند والحراس، هل خرج بدون أكفان وبدون ملابس؟
3: لعله استعار رداء البستاني أو سرقه من حجرته.
0: ويجري بقدميه المجروحتين ويديه المثقوبتين وجنبه المطعون ورأسه المجروح، ويهرب من الجنود ومن الناس، ويظهر لتلاميذه نفس الليلة، ويقف قويا سليما ويقول لهم: سلام لكم.

0: وحسب الرواية أنه هرب إلى الهند أو فارس.
1: بعد أن بقي في فلسطين 40 يوما يظهر لتلاميذه، وبعد ذلك لم يتبعوه إلى الهند أو إلى بلاد فارس.
2: اختار البقاء ونشر فكرة القيامة في فلسطين.
3: لو تبعوه لأمكن نشر فكرة القيامة إلى أبعد من فلسطين، في العالم أجمع.
4: فعلا كانت القصة انتشرت أكثر.
0: نظرية ضعيفة يا عم قاسم،
1: لا يمكن تصديقها.
2: البعض يصدقها.
1: صغار العقول
3: أو فاسد العقول لينكروا القيامة.
4: أليس غريبا أن شخصا يؤلف نظرية في القرن 18 يفسر بها القبر الفارغ؟
1: كلام فارغ.
3: تصدقونه؟
1: لا
2: لا، لا.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟ لماذا نستبعد فكرة عدم موت المسيح ودفنه حياً ثم خروجه من القبر وحده؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى؟ أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا إن إحنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: إحنا مبسوطين قوي النهاردة إنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا أصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السميرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السميرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدا في الاول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمه ولا نتكلم على القصه اللي في كتاب المقدس؟
1: اول حاجه عايز اقولها ان الترنيمه دي مش عن شخصيه معروفه الاسم، دايما الناس تقول لك السامريه وواحده ممكن يسموا بنت السامريه، بس هي السامريه دي واحده ست من السامره مش السامريه اسم، يعني هي
0: دي
1: واحده
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه ال ال ال ال الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما بيذكر اسمائهم؟ يعني المرأة المنحنية ما بيذكرش اسمها، المرأة نازفة الدم ما بيذكرش اسمها، أرملة نعيم ما بيذكرش اسمها، السامرية هو مش مذكور اسمها.
1: انا حاسس ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيرة.
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا كانوا بيقولوا، لان ربنا كان عند السامره لولا نتذكر انها سامريه، لو ما كناش نعرف ان ربنا فين كناش نعرف ان الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني يعني عارف انت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب روايه او بيكتب فيلم او قصه قصيره وعامل حاجه كده جميله. القصه بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفة ولا تعتقد ان البير ليه معنى اعمق شوية من انه مجرد بير؟
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان، كان مكان تجمع الستات بتروح تجيب لي المية لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجة غويطة قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل عشان تاخد منها. والبير مكان يتقعد عليه لانه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا في البيوت في الشوارع الايام دي، فكان ربنا اللي بيروح يرتاح الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصه بتاعه السامريه؟
1: طبعا، لان هو ده العنصر اللي هي محتاجاه الى بئر السامره. جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جايه تجيب ميه، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب مية. ففي الوقت ده في المكان ده وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما
0: أنا
1: اكتر وربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة. مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح للساعة الأولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6. الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع
1: جدا، وبعدين المجتمع صغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإيه واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، أن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف أنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل، فين الراجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف إزاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز أقول حاجة تاني، إيه رأيك في جو السرية اللي في القصة؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: أيوة.
1: مع 12 تلميذ راحوا 12 يجيبوا أكل، ده 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان، عطشان، جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب. راح يجيبوا له اكل ما كانش، قال لها ادينا ميه ما عطتوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات. يتبادلوا الحوار بجمل طويله بافكار عميقه لاهوتيه وكتابيه وروحانيه دينيه. فهو ما خدش الثلاثه بس هو اتبسط.
0: حد في مره قال كلام زي كلامك قريب من كلامك، قال لك المسيح بدا حياته جعان في البرية وانتهى حياته عطشان على الصليب ولا حد بل ريقه بنقطة مية ولا حد اداله ياكل لان هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام وانا مستمتع بالكلام معاك في الحتة دي. ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوتة ونرجع نكمل مع السامرية.

0: طيب العدد التاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الآباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة، وإلا ما كانتش اتجوزت ستة. يعني واضح ان هي الست دي ما كانتش حد انت عارف اللي هو على هامش الحياة. ايه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في
1: بص النصر. احنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فسامرية دي مرفوضة قلبا وقلبا. انا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ومع ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقوله بتسجدوا فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن معرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسة نبين ان الست دي كانت بتلف وتدور، بس حتى وهي بتلف الدور طريقه اللف والدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف الدور هرتله، يعني مذاكره بتقول ايه وعارفه رايحه فين وجايه منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقول لها دي اشرب، بتقول له ازاي يعني ليه بتعمل كده. فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي، ممكن تبقى حقيقيه في الشر بس حقيقيه برضو احسن من المزيف في الخير. فحلو ان واحد يكشف الحقيقه. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا، بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عاوز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضو. مين الاحلى من وجهه نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تتقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات هي تتكلم وهو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولوش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمه رجل دي مستنكره انها تطلعها له. ايه اللي ورا الحته دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترم عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهارده في حوار المسيح والسامريه افهم ايه من اللغه اللي مليانه بالرقه والادب دي؟
1: مليانه بالشفقه كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا، انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زيي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ملهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها اقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغه الصلاه بتاعتهم زيهم، لو صلى بطريقه مختلفه يبصلوا ايه ده، هو إيه مش دي الطريقه بتاعتنا. خلينا ربنا بتاعنا احنا، أولبنا ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا أجريسيف أكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف أنت بالذات تطلب مني وبتاع، مفروض الست تستحي على نفسها، وراجل طالب منها حاجة خلاص ده راجل وغريب عن البلد، فترضيه وتخلص، حتى لو هي عايزة أي حاجة تعمل براحتها الراجل هيمشي. لكن إن هي تسأل دي حاجة جميلة، إن هي تقاوح دي حاجة جميلة، طالما ما غلطتش فيه ما أسأتش ليه، بس تقول إزاي تطلب مني. يعني حاجه غريبه، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامريه انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعده انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسه وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطئ، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. محتاج اللي ينظف لي الشقه. محتاج اللي صلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي، يعني ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل هل هل نكتفي بس بتواصل الوظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من ناس بتقدم لنا مصالح؟
1: في انجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان

0: اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قالت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجاها ومش عايز اجي هنا تاني.
1: انا حاسس كمان انه هو عامل اعادة صياغة للمية. المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها. وكل المقابلات انا بحس انه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي انت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
0: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
1: اعزائي المجتمعين مستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا سيس تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ انا يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح احنا صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت

0: من الخطا ولا منص. تعال ليسوع فهو يبغي ان يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامريه لعظه صغيره. ايه تعليقك على شكل التلميمه بالطريقه دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما، الخلاصه من الاخر يلمسك انت. اي قصه في الانجيل هدفها احنا، انت انا انت، اي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي بيكلمنا،
0: كانه بيشيل السامريه من الموضوع ويحط طبعاً اسمك فيها بدل.
1: ودي حلاوه كلمه ربنا انها واسعه جدا، تلمس اي قلب، اي شخص محتاج انه يتلمس بيها.
0: تمام. السامريه لو هنسرح مع بعض انا وانت ونتخيل لها نهايه مش مكتوبه في الانجيل، تتخيل ايه؟ هل بعد السامريين اهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوه من البلد وطردوه، كملت ازاي في نظرك؟
1: هما في الاول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن، احنا شفناه وعرفنا انه هو المسيح ابن الله. فمتشكرين الكين على جنب بقى، احنا خلي علاقتنا بيه مباشره.
0: تمام.
1: فما اتبسطوا بيه، وهي اتبسطت انهم اتبسطوا بيه لان هي اتبسطت بالمسيح. فدي نهايه جميله للقصه، ما اعتقدش دي النهايه الفعليه لكل حاجه حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس، هل هم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا، مع المسيح كمان، مع الناس، هل هم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. هي ما عملش حاجه كويسه يعني معايا البلاوي. شوف واحد قال لي كل البلاوي بتاعتي، بيعرف في الغيب، ممكن ده يكون المسيح المنتظر. الست دي جميله يعني، شدت البلد كلها زي ما
0: وقعت البلد. ده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصيه حقيقيه جدا بتعبر عن جواها، عبرت بغشام مع المسيح، وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس. في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير، وفي خدمة ربنا من أول خبطة، من أول جملة، تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته، هم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه، قعدنا معاه ودردشنا معاه واتبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه السامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية، الشخصية المتوترة تبقى رزينة، الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة. وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرف يعملوه مع الناس. يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه، صفراوي مش عارف ايه، بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج، وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت، يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه. وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث، يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس، أنا مش زيك، بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط، حوار جميل منطقي جدا، عقلاني جدا، متدرج جدا، هو ذكي جدا، وهي كانت صريحة جدا، فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام.
1: طبعا
0: يتجوزوا خمسة.
1: لا لا، أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركة من ربنا، لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا، فلما اقنعها اقتنعت، لما واجهها اتكشفت، لما لها روحت جوزي قالت له لا ما انا ما عنديش جوز، يعني كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شوية الست دي حقيقية. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الأخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص؟ الترنيمة بتوجه رسالة للمستمع، عاوزك توجه رسالة في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرسالة بتاعت العدد الأخراني قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى، لأن في واحد يقدر يمنحك الحرية من الخطأ اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا، بقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحدة ست متجوزة خمسة، وممكن تكون عملت علاقات مع 15-20 واحد بعد كده، ما نعرفش، لكن اللي معاها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي، وهي كسرة للشريعة والوصية وللقانون. الست دي كانت متاخدة ومش عارفة تحرر نفسها من العبودية دي، لما قابلت يسوع وكانت حقيقية وصريحة معاه اتغيرت. تحب انت كمان يا اللي بتسمعنا تتغير؟
0: تعرف حد اتغير زي كده على مستوى الواقع؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحة قوي بتاعت الست دي. قالوا منظوره انسانا قليل ما في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
0: تعرفهم شخصيا؟
1: اه قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
0: بسبب مقابلة مع المسيح.
1: طبعا كانوا في الاول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحة زي الست السامرية دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
0: يا سلام. اعزائي المستمعين، النهارده كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمه من الترانيم الجميله اللي بتحكي قصه حقيقيه جدا جدا عن واحده اثر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجه عدلي على اخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكانه لم يكن يريد ان يربط اسمها باثمها، لكنه باختصار حاول انه يسترد المراه لمكانتها كامراه في التاريخ. لكن النهارده دور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان اخويا بهجه بيوصل الرساله دلوقتي. لو انت عندك مشكله، لو قلبك فاضي، لو بتدور على تملى منه مية ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتش، ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي.
1: شكرا.
0: ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوتة ولحن. وإلى ان نتقابل ربنا يكون معاكم ويبارككم.
1: باي باي.
0: باي باي.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو C'est la vie. C'est la vie.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مرفت مصحي. في سفر التكوين في الاصحاح الاول بيوصف الكتاب حاله فوضى فظيعه. الدنيا فاضيه وخربه وظلمه وحاجه في منتهى اللخبطه. بيتدخل الله وبيقول ليكن نور. طب ايه، هتفضل الدنيا منوره كده على طول؟ لا، الله عمل النور وعمل معاه كمان ليل، وصنع الشمس للنهار والقمر بالليل، وفصل الارض عن الميه، وخلق كل حاجه بتعوم، وبعدها الطيور والحيوانات اللي موجوده على الارض، وخلق الانسان في الاخر وبص كده على كل حاجه وقال انه حسن. الله خلق كل حاجه في وقتها، وخلقها في 6 ايام، واليوم السابع للراحه. لو لسه مش فاهم احنا بنتكلم عن ايه، احنا بنتكلم عن الله اله النظام اللي بيحب كل حاجه مرتبه ومنظمه. كل حاجه يعني كل حاجه. مش مصدقني؟ تعال نشوف قد ايه خلقك بابداع ونظام. مثلا عدد دقات قلبك محسوبه بالملي، ولو زادت شويه او نقصت شويه معناه ان عندك مشكله. طب ايه رايك في عدد شعر راسك؟ الكتاب بيقول حتى شعور رؤوسكم محصى. وكتاب مزمور 139 بيقول لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني من في بطن أمي، ولم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. قد إيه ده عجيب؟ يعني الله مش بس عارف أسماء البشر اللي هم كتير قوي قوي قوي، لأ كمان عدد شعر رأسهم اللي أنا أساساً معرفش عدد الشعر اللي بيقع مني كام شعراي. مش شعر راسي كله وعدده كله، لا، وكمان عدد شعر راس كل البشر. ده يعني مش عدد شعر راس ميرفت بس، لا، اللي هي يعني مميزة وفظيعة، لا، ده عدد شعر راس كل البشر في كل مكان. حتى العظم حافظه وعارفه ومرقمه، مدي كل عظمة رقم. الله بيحب النظام جدا، وكل شيء عنده بترتيب وبلياقة. وعشان كده أول ما خلق آدم وضعه في جنة عدن، حط أول قانون بين الله والإنسان، قال له كل المخلوقات تحت سلطانك، تعمل فيها اللي انت عايزه بس بشرط ملكش دعوة بشجرة الخير والشر. اوقات بفكر ليه يا رب قلت لآدم؟ ما يمكن ما كانش ياخد باله وما يكتشفهاش اساسا والموضوع يعدي. يمكن، بس ممكن برضو ياكل منها غصب عنه، وساعتها هيرجع لربنا ويقول له ما انت ما قلتليش حاجة، انت ما منعتنيش ان انا اكل منها. الله مش بيسيب حاجة للصدفة أبدا. الله حتى في غضبه منظم. فبعد السقوط زاغ البشر عن الله، وقرر الله أنه هالك البشرية، ووضع خطة وعمل حسابه لكل تفصيل. قال لنوح قم ابن الفلك وخد أبعاده وحاسبها بالملي، 300 ذراع طول، 50 ذراع عرض، و30 ذراع ارتفاع. طب ليه ما كان يسيب نوح يعني يعمل السفينة وخلاص، وهي سفينة تنجيه هو وعيلته وخلصنا؟ لأ، الله طلب من نوح انه ياخد من كل الحيوانات 2، ذكر وانثى، وعرف ان الفلك ده هيقدر يشيل قد ايه، ومش سايب حاجه بالصدفه خالص. وحتى بعد رضا الرب عن الخليقه، وضع ميثاق بينه وبين الانسان، حط في السماء قوس، كل ما يشوف الانسان يعرف ان كان في ميثاق ما بينه وما بين الرب، وان الرب قرر انه ما يهلكش البشريه مره تانية زي ما عمل في وقت الطوفان. وفي سفر الخروج بيحكي الكتاب ان الله اعاد تنظيم العلاقة بينه وبين الانسان بمجموعة من الوصايا اعطاها لموسى. وحتى مكان العبادة الله نظمه ووضعه بترتيبه وبكل حاجة في دقة. فنقرأ في سفر الخروج ان الله اعطى لموسى ابعاد خيمة الاجتماع، انواع الاواني الموجودة فيها، اماكن تقديم الذبايح، مين الكاهن، مين اللي هيقدمها وازاي هيقدمها ولبسه وكل تفصيل. ولو اعتبرنا ان الوصايا العشر هي الدستور ما بين الله والانسان، نقدر نقول ان سفر اللاويين هو القوانين التنفيذية بتاعته. بمعنى ان لو حد غلط خطية معينة هيقدم انهي ذبيحة، وازاي طيب اللي قتل الانسان نعمل فيه ايه، طب واللي قتل حيوان هنتعامل معاه ازاي. وحط كل القوانين كلها، كل تعاملات البشر مع بعض، كل تعاملات البشر مع الله، حطها في صورة تنفيذية للإنسان في سفر اللاويين. وضع الله من خلال موسى نظام لحكم الشعب، خلاهم انتخبوا رجال حكماء عشان يكونوا رؤساء ليهم، ورؤساء ألوف و50 ورؤساء عشرات زي ما موجود في تثنية وإصحاح 1. حتى في الحروب الله كان بيعطي الشعب مجموعة من القوانين قبل الحرب، يعني مثلا هيقول لهم المكان الفلاني لما تدخلوه ما تاخدوش حاجه منه، الغنايم دي محرمات عليكم زي ما حصل مع اريح، ولما عخان ابن كرمي كسر القانون كانت النتيجه هي الموت.
ولو دورنا في العهد القديم هنلاقي تفاصيل وترتيب لكل حاجة. التسبيح كان بترتيب وكل حاجة كانت بترتيب، عدد العازفين، مين المرنمين، مين على أنهي آلة، كل حاجة كانت بترتيب وبنظام. وفي العهد الجديد كمان رب يسوع مثال رائع للنظام في الخدمة والتلمذة. هو ابتدى بعدد قليل من التلاميذ اللي كانوا 12 تلميذ وبعدهم 70 رسول، وكان بيبعتهم 2-2 لكل جهة هو كان بيروحها. وفي سفر أعمال الرسل مشهد من أعظم المشاهد اللي بتنظم العمل والخدمة في الكنيسة. المسيحيين في الكنيسة الأولى كانوا بيبيعوا كل أملاكهم وبيحطوها تحت أقدام الرسل وبيأكلوا مع بعض وبيشتركوا في كل حاجة، ونتيجة أكلهم وشربهم مع بعض اضطر الرسل لتنظيم خدمة اسمها خدمة المواد، يعني من الآخر كده مين يحط الأكل ومين يشيله، واختاروا واحد اسمه استفانوس واللي هو أول شهيد في المسيحية. طب اختاروه ازاي؟ يعني مثلا هو أسرع واحد أو أشطر واحد؟ لا برضه، اختاروه لأنه مشهود ليه من الناس ومن الروح القدس. والمشهد ده بيعلمنا ان مفيش خدمة في الكنيسة نقدر نقول عنها خدمة صغيرة يعني ومش مهمة، او ان احنا نمشيها كده يعني وخلاص اهي الدنيا هتتدبر يوم بيومه. لا، كل حاجة بترتيب وبنظام. من كل اللي شفناه من امثلة كتيرة في الكتاب المقدس، وفي امثلة اكتر منها بكتير لو دورنا تاني، بنفهم ان الله منظم في ذاته ومعندوش في قاموسه كلمة صدفة. كل شيء له قوانين تنظمه، الطبيعة لها قوانينها، علاقة الإنسان بالله، علاقة الناس ببعض، ترتيب الكنيسة، الخدمة، وكل حاجة بنظام والترتيب. طب هل معنى كده بقى إن الله إله قاسي حولنا لعبيد للقوانين اللي هو وضعها؟ لا طبعا، الله إله عادل، بيقول الكتاب عنه إن العدل والحق قاعدة كرسيه، لكن كمان مكتوب عنه إنه إله رحيم. وأروع مثال على الرحمة والعدل هو الفداء. الله وضع قانون ان أجرة الخطية موت، وبالتالي اللي هيغلط هيموت، ده العدل. لكن رحمة الله تتدخل ويدفع هو الثمن ده عننا ويشيل خطايانا، هي دي بقى الرحمة. يعني الله حتى في عدله ورحمته كان إله منظم. الله بيدعوني ويدعوك النهاردة ان احنا نكون منظمين وكل شيء يتم بترتيب وبلياقة، لاننا لازم نتمثل بإلهنا وبالرب يسوع. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الجيش غير المرئي. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. المزمور 34 الآية 7: لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. المزمور 91 الآية 10: هل تؤمن بالملائكة؟ عليك أن تؤمن. أعتقد أن هناك عددا لا يحصى من الملائكة الصالحين الذين تم تكليفهم بشعب الله. يخبرنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن كل الملائكة هم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. رسالة العبرانيين الإصحاح الأول الآية 14. يسعدني أن أعرف أنه أينما ذهبت هناك ملاك الله يخيم حولي مستعد لإنقاذي. نقرأ في ملوك الثاني الإصحاح السادس أن النبي إليشع كان في مدينة يحاصرها جيش كبير من الغرباء الذين أرسلوا للقبض عليه. فزع خادمه من الأعداد الهائلة للجيش المحاصر، فأجاب إليشع: الذين معنا أكثر من الذين معهم. ثم صلى قائلا: يا رب افتح عينيه فيبصر. وعندما نظر الشاب مرة أخرى رأى التلال مملوءة خيلا ومركبات نار حول إليشع. لماذا حول إليشع؟ لأن إليشع حقق مؤهلات هذه الحماية الملائكية، كان يخاف الرب. وكان ذلك الرجل إليشع محور جيوش السماء. لقد قاموا بحماية ليس حياة النبي نفسه، بل جاءوا لحماية الشاب الذي معه وحماية جميع أهل المدينة المحاصرة. لو سمح الله لأعيننا أن تنفتح، أعتقد أننا سنرى أن الأمر نفسه صحيح اليوم. الذين معنا أكثر من الذين معهم. لدينا جيش كبير غير مرئي إلى جانبنا. دعونا نتشجع، دعونا نشدد قلوبنا، دعونا نضع في حساباتنا حضور ملائكة الرب المعسكرة حولنا المستعدة لإنقاذنا. يا رب من فضلك اجعل وجود جيوشك غير المرئية حقيقة حية بالنسبة لي اليوم.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a delight for us to bring you this broadcast on a regular basis.
1: يسعدنا أن نقدم لكم هذه الدراسات المنتظمة في هذا البرنامج.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
0: we have just started a series of broadcasts called Biblical Compassion.
1: فنحن لا نزال في بداية سلسلة من الحلقات سميناها الحنو الكتابي.
0: We are studying the book of Jonah.
1: نحن ندرس سفر يونان.
0: Last time we've learned that we could not find a clearer example about the love of God in the Old Testament than in the book of Jonah.
1: تعلمنا في الحلقة الماضية أننا لا نستطيع أن نجد في العهد القديم مثالا عن محبة الله أوضح مما نجده في سفر يونان.
0: Let me summarize what we have said in the past.
1: دعني ألخص لكم ما قلناه في الماضي.
0: Jonah disobeyed the Lord and was trying to run away on a boat.
1: يونان عصي الرب وكان يحاول الهروب في سفينة.
0: A ferocious storm blew up.
1: وهبت ريح شديدة.
0: The sailors knew the storm was unnatural.
1: أدرك البحارة أن تلك الريح لم تكن ريحا عادية.
0: The pagan sailors were trying desperately to escape.
1: وحاول البحارة الوثنيون محاولات يائسة للهروب من تلك الريح.
0: The problem was Jonah who put himself ahead and above the word of God.
1: وكانت المشكلة في يونان الذي وضع نفسه في المقدمة وفوق كلمة الله.
0: Then we began to look at the first irony in the story that is found in verse 6 of chapter 1.
1: ثم بدأنا نرى أول سخرية في القصة ذكرت في العدد السادس من الأصحاح الأول.
0: There we see Jonah when the pagan captain wakes him up.
1: هناك نرى يونان عندما أيقظه رئيس النوتية.
0: When I left you the last time, I promised to tell you what happened next.
1: وعدتكم في الحلقة الماضية أن أخبركم ماذا حدث بعد ذلك.
0: I want you to listen to the scripture as we read from Jonah chapter 1 verses 7 to 9.
1: أود أنكم تنصتون إلى كلمة الله عندما نقرأ من العدد السابع إلى العدد التاسع من الأصحاح الأول من سفر يونان. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا، ما هو عملك ومن أين أتيت، ما هي أرضك ومن أي شعب أنت. فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر.
0: I try to imagine Jonah when the captain woke him up.
1: وأنا أحاول أن أتخيل يونان عندما أيقظه رئيس النوتية.
0: Imagine when Jonah came up on deck and all of the sailors began to yell at him.
1: تخيل يونان عندما صعد إلى سطح السفينة والتف حوله كل البحارة وبدأوا يصيحون ويصرخون في مواجهته.
0: Who are you?
1: من أنت؟
0: Who is your God?
1: ومن هو إلهك؟
0: Where are you going?
1: إلى أين أنت ذاهب؟
0: And Jonah then replies with honesty.
1: وحينئذ يجيب يونان بصدق وأمانة.
0: Well, my name is Jonah.
1: اسمي يونان.
0: And I'm running away from God.
1: وأنا خائف من الرب إله السماء وهارب منه.
0: Can you imagine what those sailors might have said next?
1: هل يمكنك أن تتخيل ماذا قال أولئك البحارة له بعد ذلك؟
0: Well, which God are you talking about?
1: حسناً. أي إله تتحدث عنه؟
0: Because we carry lots of gods as cargo.
1: لأننا نحمل كثير من الآلهة على ظهر السفينة.
0: We just brought 5 statues of Baal from Lebanon.
1: فلتونا أحضرنا 5 تماثيل للبعل من لبنان.
0: And we have taken several Ashtaras and Ashtaroth to Gaza.
1: وأخذنا عديدا من عشتورث وعشتاروث.
0: Which one are you talking about?
1: أي إله من هؤلاء تتحدث عنه؟
0: Then all of a sudden, just for a moment, Jonah became spiritually sober and he said to them,
1: وفجأة وفي لحظة واحدة يصبح يونان عاقلا روحيا ويقول لهم:
0: No, no, no, no, you don't understand.
1: لا لا لا أنتم لا تفهمون.
0: The God I worship is the God of the universe.
1: الإله الذي أتعبد له هو إله الكون.
0: The God I worship is the God who made the sun and the stars and the moon.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي خلق الشمس والكواكب والقمر.
0: The God I worship is the God who made the land and the sea.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي خلق الأرض وخلق البحر.
0: The God I worship is the God who sees all things.
1: الإله الذي أعبده هو الإله الذي يرى كل الأشياء.
0: The God I worship is the God of power and might.
1: الإله الذي أعبده هو إله القوة والقدرة.
0: And you can imagine how their jaws must have dropped.
1: وتستطيع أن تتخيل كيف فغروا أفواههم.
0: And their eyes got as big as saucers.
1: وكيف حملقت عيونهم.
0: And they looked at him and said,
1: ونظروا إليه وقالوا,
0: You have got a battle on your hands, Jonah.
1: أنت تواجه معركة يا يونان.
0: How can you run away from this kind of God?
1: كيف تستطيع أن تهرب من إله كهذا؟
0: And in verse 10, you're going to find the second irony.
1: وفي الواقع في العدد العاشر نجد السخرية الثانية.
0: Let's read verse 10.
1: نقرأ العدد العاشر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم.
0: The pagan sailors were terrified of Jonah's God.
1: كان البحارة الوثنيون خائفين من إله يونان.
0: The sailors feared God more than Jonah did.
1: لقد خاف الرجال البحارة من الله أكثر مما خاف منه يونان.
0: The pagans knew the God of the Old Testament Hebrews by reputation.
1: كان الوثنيون يعرفون إله العهد القديم مما سمعوه عنه.
0: They've all heard the stories of how the God of the Hebrews did mighty things for his people.
1: فلا بد أنهم جميعا سمعوا القصص عما فعله إله العبرانيين لشعبه بقوة وبقدرة.
0: That he was the God who sent plagues to Pharaoh.
1: فهو الإله الذي كان قد أرسل الأوبئة على فرعون.
0: That he was the God who parted the Red Sea.
1: وهو الإله الذي كان قد قسم البحر الأحمر.
0: That he was the God who closed the Red Sea and drowned Pharaoh's army.
1: وهو الإله الذي كان قد أغلق البحر الأحمر وأغرق جيش فرعون.
0: That he was the God who provided them with manna in the wilderness.
1: وأنه هو الإله الذي أعطاهم المن في البرية.
0: They knew that the God of the Hebrews was the one who made the walls of Jericho crumble.
1: كانوا يعرفون أن إله العبرانيين هو الذي جعل أسوار أريحة تنهار.
0: They knew that Yahweh was known for being a loving and faithful God.
1: وعرفوا أن يهوه كان معروفا بأنه إله محب وإله أمين.
0: But they only knew Yahweh by reputation.
1: ولكنهم عرفوا يهوه فقط مما كانوا يسمعونه عنه.
0: But now they come face to face with one of his apathetic followers.
1: ولكنهم الآن يجدون أنفسهم وجها لوجه مع واحد من تابعيه الفاترين غير المبالين.
0: My listening friends, I want you to listen very, very carefully if you are a believer.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، إذا كنتم مؤمنين، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا، فهذا أمر مهم جدا.
0: In some situations, you are the only person who represents Jesus Christ in your environment.
1: في بعض المواقف تكون أنت أيها الشخص المؤمن الوحيد الذي يمثل يسوع المسيح في البيئة التي أنت فيها.
0: And the way you act and the way you behave is going to reveal to them what kind of God you worship.
1: والطريقة التي تسلك بها ستكشف لهم نوع الإله الذي تتعبد له.
0: And these sailors responded as if to say to themselves,
1: ويتجاوب هؤلاء البحارة كما لو كانوا يقولون لأنفسهم,
0: Who would want to run away from such a God?
1: من يستطيع أن يريد الهروب من إله كهذا؟
0: Who would want to disobey such a God?
1: من يستطيع أن يريد عصيان إله كهذا؟
0: In fact, they even asked Jonah in verse 11.
1: وفي الواقع سألوا يونان في العدد الحادي عشر قائلين,
0: What should we do to you to make the sea calm down for us?
1: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟
0: Jonah's counsel to the pagan sailors was far more desperate than you can imagine.
1: وكانت مشورة يونان للبحارة الوثنيين أكثر مدعاة لليأس مما تستطيع أن تتصور.
0: He did not say, turn the boat around.
1: فهو لم يقل غيروا اتجاه القارب.
0: He did not say, "Take me back to Nineveh, and the storm will be over."
1: لم يقل خذوني إلى نينوى وسوف تهدأ الريح.
0: He did not say, "I need to repent and obey the Lord, and the storm will be over."
1: لم يقل إني أحتاج إلى التوبة وإلى طاعة الرب وعندئذ سوف تهدأ الريح.
0: Let's look at what he said in verse 12 of chapter 1.
1: لا، دعنا نقرأ ما قاله في العدد الثاني عشر من الأصحاح الأول. قال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: Here's what Jonah was basically saying in verse 12.
1: هذا ما كان يقوله يونان بالفعل في العدد الثاني عشر.
0: I would rather die than do the Lord's will in my life.
1: كأنه كان يقول إنني أفضل أن أموت عن أن أعمل مشيئة الله في حياتي.
0: I would rather die than obey.
1: أفضل أن أموت على أن أطيع.
0: That's what verse 12 is all about.
1: هذا ما يقوله العدد الثاني عشر.
0: Do you know that some believers are so stubborn that they actually would rather die than do the will of God in their lives?
1: هل تعلم أن بعض المؤمنين معاندون إلى الدرجة التي فيها يفضلون في الواقع أن يموتوا على أن ينفذوا ما يدعوهم الله إليه؟
0: Some of you might be asking right now.
1: وقد يتساءل البعض منكم الآن.
0: Can a believer really become so hardened that he or she prefers death to obeying and doing what God wants him to do?
1: أيمكن أن يتقسى قلب مؤمن فعلاً، رجلاً كان أو سيدة، لدرجة أنه يفضل الموت على أن يعمل ويطيع ما يريده الله منه؟
0: I wish I could say no to that question.
1: كنت أود أن أقول لا إجابة مني على هذا التساؤل.
0: But unfortunately, the answer is yes.
1: ولكن لسوء الحظ فإن الإجابة هي نعم.
0: Sin can deceive to the point of death.
1: الخطية تستطيع أن تخدع إلى درجة الموت.
0: In 1955,
1: في عام 1955,
0: there was a well-known church leader who was the first bishop to lead major denomination into unbelief.
1: كان هناك قائد معروف من قادة الكنيسة الذي كان أول أسقف يقود طائفة كبيرة إلى عدم الإيمان.
0: He was the first modern bishop to openly doubt the virgin birth and biblical revelation.
1: كان هو أول أسقف يشك بصراحة في الميلاد العذراوي وفي وحي الكتاب المقدس.
0: And at the end of his life,
1: وفي نهاية حياته,
0: he became an alcoholic.
1: أصبح مدمنا للخمر.
0: And he had three marriages.
1: وكانت له ثلاث زوجات.
0: One son attempted suicide.
1: واحد من أبنائه حاول الانتحار.
0: And then the former bishop drifted into the occult.
1: ثم انجرف الأسقف السابق إلى السحر.
0: He eventually claimed that he made contact with his dead son through a medium.
1: وادعى أخيرا أنه تمكن من الاتصال بابنه الميت عن طريق وسيط.
0: Finally, he died alone on the Judean hills in 1969.
1: وأخيرا مات على جبال اليهودية عام 1969.
0: It is said that he died while he was writing another heretical book.
1: وقيل إنه مات بينما كان يكتب كتابا آخر مليئا بالهرطقة.
0: This bishop's story is tragic not only for himself.
1: لم تكن قصة هذا الأسقف مأساة لنفسه فحسب.
0: But also for his family and the church that he misled.
1: بل كانت أيضا مأساة بالنسبة لعائلته وبالنسبة للكنيسة التي أساء قيادتها.
0: But that's what sin does.
1: لكن هذا ما تفعله الخطية.
0: Give sin enough time.
1: أعطي الخطية وقتا كافيا.
0: Enough opportunity.
1: وفرصة كافية.
0: And enough fuel.
1: ووقودا كافيا.
0: And it will devastate you.
1: وهي سوف تدمرك وتحطمك.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا.
0: Disregard for the word of God and the will of God in your life has its consequences.
1: الاستخفاف بكلمة الله وبإرادة الله في حياتك له عواقب وخيمة.
0: The third irony is in verses 14 to 16.
1: أما السخرية الثالثة والأخيرة فموجودة من العدد الرابع عشر إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الأول.
0: Let's listen to the word of God.
1: دعنا ننصت مرة أخرى إلى كلمة الله. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه، فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا.
0: The pagan sailors cried to the Lord.
1: صرخ البحارة الوثنيون للرب.
0: Someone said the following.
1: قال أحدهم ما يأتي.
0: Non-believers never look better than when they are compared with some believers.
1: غير المؤمنين لا يبدون أنهم أفضل أبدا إلا عندما يقارنون ببعض المؤمنين.
0: Certainly that is true in Jonah's case.
1: وبكل تأكيد هذا القول صادق في حالة يونان.
0: Jesus's own people cried out for his blood.
1: فالشعب الذي كان بالنسبة ليسوع خاصته وأهله هم الذين كانوا يصرخون طالبين صلبه.
0: While the pagan Pontius Pilate was reluctant to kill Jesus and was trying to stop the crucifixion.
1: فبينما كان بيلاطس الوثني غير راغب في قتل يسوع وكان يحاول أن يوقف صلبه.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the pagan saw that Jesus was a righteous man.
1: لأن الوثني رأى في يسوع إنسانا بارا.
0: Throughout history, we see incidents where God's people are more blind than unbelievers.
1: وعبر التاريخ نرى وقائع وأحداثا كان شعب الله فيها عميانا أكثر من غير المؤمنين.
0: Jonah was running to the ends of the earth.
1: كان يونان هاربا إلى أقصى الأرض.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Jonah wanted to avoid seeing heathens being converted to God and receiving his blessings.
1: لأن يونان أراد أن يتجنب رؤية الوثنيين وهم يتجددون ويؤمنون بالله ويتقبلون بركاته.
0: And what does Jonah get on the ship?
1: وماذا حدث قدامه على السفينة؟
0: He sees heathens converted on the boat right there with him.
1: رأى يونان الوثنيين وهم يؤمنون أمامه وهو معهم.
0: How can God speak to us more clearly?
1: كيف يمكن أن يتحدث الله إلينا بوضوح أكثر؟
0: Because God loves his own, he loves them to the end and he will always love them.
1: لأن الله يحب خاصته يحبهم إلى المنتهى وسيظل دائما يحبهم.
0: And that is why he calls them again and again.
1: ولذلك هو يدعوهم مرارا وتكرارا.
0: But when the believer continues in disobedience, God might take your body so that your soul might be saved.
1: ولكن عندما يستمر المؤمن في العصيان فإن الله قد يأخذ جسدك حتى تخلص روحك.
0: God might be warning someone who's listening right now.
1: وربما يكون الله الآن محذرا واحدا من المستمعين.
0: Maybe this is a final warning to someone who's listening right now.
1: ربما يكون هذا هو الإنذار الأخير لواحد من المستمعين الآن.
0: I do not know.
1: لا أعرف.
0: It is between you and God.
1: الأمر بينك وبين الله.
0: And that is why God welcomes repentant believers with open arms when they repent.
1: ولهذا يرحب الله بعودة المؤمن التائب بكل ترحاب عندما يؤمن ويتوب.
0: There is an old hymn that was written by a young man who was 23 years old.
1: هناك ترنيمة قديمة كتبها شاب عندما كان في 23 من عمره.
0: The song is titled Come Thou Fount of Every Blessing.
1: وكان عنوان الترنيمة تعال يا مصدر كل بركة.
0: The third verse contains the phrase
1: كان العدد الثالث من هذه الترنيمة يشمل العبارة التالية.
0: Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love.
1: ميال للتجوال والضلال يا رب أنا أشعر بذلك. ميال إلى هجرة الإله الذي أحبه.
0: This was a prophetic song.
1: وكانت هذه ترنيمة نبوية.
0: Because the young man after writing this hymn wandered as far away from God as anyone can.
1: لأن ذلك الشاب بعد كتابة هذه الترنيمة تجول بعيدا عن الله بأقصى ما استطاع شخص أن يفعله.
0: But one day he was riding in a coach.
1: ولكن يوما ما كان راكبا في حافلة أو أتوبيس.
0: A woman sitting across from him began humming this hymn.
1: وكانت هناك امرأة جالسة في مقابله تدندن بتلك الترنيمة.
0: She noticed that he was being affected by the humming of the song.
1: ولاحظت السيدة أن ذلك الشاب قد بدا عليه التأثر من صوت دندنة الترنيمة.
0: She did not know who he was.
1: لم تكن تعرف من هو.
0: So she engaged him in a conversation and began to talk with him about the Lord.
1: ولذلك أغرته بالحديث معها وبدأت تتحدث إليه عن الرب.
0: She began to talk to him about the love of God and the forgiveness of God.
1: بدأت تحدثه عن محبة الله وعن غفران الله.
0: The man was overcome with emotion.
1: ولم يستطع الشاب أن يضبط عواطفه.
0: As he wept and sobbed, as he said to her,
1: فانهمر في البكاء والتنهد وقال لها,
0: Madam, I am the poor, wretched man who wrote that hymn many years ago.
1: يا سيدتي أنا ذلك الرجل المسكين المحطم الذي كتب تلك الترنيمة منذ عدة سنوات.
0: I would give a thousand worlds if I had them to enjoy the joy and the peace that I had back then.
1: أود لو استطعت أن أعطي 1000 عالم لكي أعود إلى الاستماع بالفرح والسلام اللذين كانا لي يومئذ.
0: This lady used the songwriter's own words to bring him back to the Lord.
1: لقد استخدمت تلك السيدة نفس كلمات كاتب الترنيمة لكي تعيده إلى الرب.
0: We are all prone to wonder.
1: كلنا نميل إلى التجوال والضلال.
0: We are all prone to deception.
1: كلنا نميل إلى الخداع.
0: Self-deception is the worst of all.
1: وخداع النفس هو أسوأ أنواع الخداع.
0: And that is why we need each other.
1: ولذلك يحتاج كل منا للآخر.
0: To hold each other up from the clutches of sin.
1: ليساند كل منا الآخر من قيود الخطية.
0: And the devastation of sin.
1: ومن دمار الخطية.
0: Perhaps there's someone who's listening today who have been living in sin and disobedience.
1: ربما يكون من بين المستمعين اليوم من يعيش في الخطية والعصيان.
0: God is calling you back.
1: الله يدعوك للعودة.
0: Will you say yes, Lord Jesus?
1: هل تقول نعم أيها الرب يسوع؟
0: I repent of my sins.
1: أنا أتوب عن خطيتي.
0: I receive your forgiveness.
1: أنا أقبل غفرانك.
0: Help me never to wander away from your fold again.
1: فساعدني حتى لا أضل أبدا بعيدا عن حظيرتك.
0: Thank you for answering my prayers, Lord Jesus.
1: أشكرك يا رب يسوع لأنك استجبت لصلاتي.
0: آمين.
1: آمين.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: في ساعة اسمها ساعة يوم القيامة موجودة في مكان بتقيس قد إيه إحنا قريبين من إبادة نفسنا، وإحنا تقريبا في نص الليل. اللي معظم الناس مش مدركينه إن في ساعة تانية بتدق، وفي يوم من الأيام يسوع هيجي للأرض اللي سابها وصعد للسماء بسحابة من على جبل الزيتون. تاريخ البشرية الساقط هينتهي لما ملك الملوك يحكم العالم. النهاردة هنرفع عينينا للسماء، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة دكتور إيروين لوتسر هيبدأ سلسلة جديدة بعنوان الملك الجاي. هنركز في أول عظة من العظات العشرة على لما الملك يرجع لنا.
1: أنا عايز أقولك إن النبوة ليها سمعة وحشة النهاردة لأسباب كتيرة مختلفة. أول حاجة بسبب التوقعات الغلط، وأنا مش بس بتكلم عن الناس اللي بيتجمعوا على قمة جبل فاكرين إن يسوع هيجي في نص الليل في يوم معين. إحنا شفنا من ده كتير في تاريخ الكنيسة. أنا بتكلم عن معلمين الكتاب المقدس الكويسين اللي درسوا الكتاب المقدس بعناية وبعدين عملوا توقعات عن هتبقى كام سنة، أو إننا قريبين جدا من نص الليل، أو بطريقة ما نص الليل مش بيجي أبدا. في يوم من الأيام في مكتبة معهد مودي للكتاب المقدس أنا رجعت كتاب لرجل دولة مسيحي معروف جدا، الرجل ده دلوقتي في السماء، اللي كتب في